قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمي.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة. بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: هوف. فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العالية وكل ساحة وسيف بيم

فوارس راكعه تصحيح صاني. انت وبنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدراك نافة،
1: سدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الناجح يرفع إيده
2: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
5: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد. تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
6: ألو، مرحبا.
7: ألو،
6: خلص الرصيد.
8: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
10: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
11: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تيليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. اليوم هو اليوم إيش؟ الاثنين. بطلنا نعد. اليوم هو الاثنين 27 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للثالث عشر من شهر صفر لعام 1448 هجرية. الشهر الملك فيه لا تعد أيامه، إحنا بطلنا نعد لا أيام ولا أسابيع ولا أشهر. الحياة للأسف بدناش نبلش ساعة الصبح ونشائم الناس، بس مبارح زي اليوم زي بكرة في ظل الظرف الصعب اللي بنمر فيه. اليوم بدنا نركز حقيقة على أزمة المحروقات، مش على الطوابير، على أثرها وإنعكاساتها السلبية وعلى الحواجز. دكتور صباح الخير. دكتور صباح الخير أيضا زميلنا محمود إسكندر. حقيقة البلد معسفة. معسفة معسفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني في عز 7 أكتوبر ما كانت زي ما هي كانت مبارح وأول مبارح. بتمشي في البلد فيش بشر، الشوارع فيش بشر، رفيديا فيش فيها ناس، منطقة الشرقية فاضية، أسواق فاضية، الخان مسكر شبه مش مسكر فاضي. وين البشر؟ وين الناس؟ عن جد وين البشر وين الناس؟ أزمة المحروقات وفيش بنزين وفيش سيارة، يعني السيارات بتعد للمليون قبل ما تنزل، والحواجز. وهذا بأكد للمرة المليار إنه أهل البلد عراس وعيني، بس زوار البلد هم اللي بحركوا البلد. عشان هيك دائما بنقول إحنا بنعزز تشجيع دخول الزوار من أهلنا في الداخل ومن القرى والمدن التانية، هم اللي بحركوا اقتصاد البلد. كل الاحترام لأهل البلد، أهل البلد يعني هم الأساس، بس كل البلاد قائمة على الإجر الغريبة هيك اسمها. عشان هيك شوفوا لما سكرت الحواجز صار أقرب منطقة بعد للمليون قبل ما يفوت على نابلس بلاش يرد أزفات فتحة الحاجز ما يعرفش يطلع، فبالتالي انشلت الحياة بصورة كتير كبيرة. دكتور بعرفش توافق من الرأي ولا لا؟
1: نعم بوافق بشكل كبير. إن شاء الله هذا بيكون تحليلنا، لكن بعد التغطيات الميدانية الصباحية المعتادة. طبعا صباح الخير للمتابعين ومستمعين الكرام. الاحتلال لا يتوقف يوميا عن عمليات الدهم والاعتقال، واليوم كان نصيب الأسد في عمليات الدهم والاعتقال إلى مخيم بلاطة والمنطقة المحيطة به بالمنطقة الشرقية. تقريبا الاقتحام كان تقريبا ساعتين ونص ثلاثة لتلت، استمر نصف ساعة. حوالي 11 الآلية دخلت أول دفعة من حاجز بيت فريك، والدفعة الثانية من حاجز حوارة، وتمركزت دوريات خلال المدخلين الشمالي والجنوبي، ثم دخلت منطقة السوق وحات الزغلول، وأسفرت عملية الاقتحام عن اعتقال 4 مواطنين في راس مسمار اللي بقطن على المداخل الشمالية لمخيم بلاطة،
0: وطبعا
1: وموظف إطفائية بلدية نابلس. أيضا تم اعتقال 3 آخرين من داخل مخيم بلاطة: عبد فرسان أبو مصطفى، عبد الله بسام الحوتري، طبعا هو طالب توجيهي نجح في التوجيه هذا العام وكان نتيجته ممتازة 96% جاب معدله، تم اعتقاله فجر هذا اليوم، إضافة إلى الشاب محمود قرعان. 4 معتقلين جرى اعتقالهم اليوم من مخيم بلاطة. أيضا في بلدة تل تم اعتقال والد الشهدين إبراهيم وجواد رمضان من سكان تل. طبعا الاحتلال يقتحم تل مرارا عدة ساعات، هناك اقتحام آخر. أيضا في بلدة مادمة جنوب نابلس تم اعتقال عبد الكريم عماد زيادة بعد اقتحام منزل والده، سجل اقتحام إلى كفر قدوم، وتم اعتقال عاكف جمعة. أيضا اقتحام عنبتة شرق طول كرم واعتقال شاب من عائلة الحلو أو معتصم الحلو من قلقيلية، تم اعتقال الأسير الجريح المحرر بلال مسكاوي مدينة قلقيلية، سجلت اقتحامات في حجة وأيضا في العروب، في حجة طبعا منطقة قلقيلية، العروب مدينة أو منطقة الخليل ودير جرير قضاء رام الله.
0: نعم، إذن أعداد المعتقلين تتزايد. مرة ثانية معلش نرد نذكر بمعتقلي نابلس.
1: طبعا المعتقلين من منطقة الشرقية من نابلس: في راس مسمار الموظف في إطفائية بلدية نابلس، عبد فرسان أبو مصطفى، عبد الله بسام حوتري، محمود قرعان، وثلاثتهم من مخيم بلاطة شرق نابلس.
0: نعم الله يردهم سالمين غالمين يا رب العالمين. إذن مستمعينا الكرام، المعتقلون في برضه أبو عمر ممكن نسمع أسماء جديدة خلال الساعات زي كل مرة.
1: زي كل مرة.
0: زي كل مرة نعم. شو اللي بيصير في تل دكتور أمين؟
1: تل تتعرض لعملية تحريض إسرائيلية واضحة، ويبدو للتحريض جزء منه من الجيش وجزء منه من المستوطنين، رغم أنه بالأمس الاحتلال بدأ يتراجع عن روايته المتعلقة بتل، وبتكلم أنه أحد الجنود اللي قتل في العملية قتل برصاص صديقة، أي من جنود أو مستوطنين. وهذا كلام يبدو من خلال فحص الرصاصات اللي أصيب بها الجندي أو القتل فيها، وأيضا شهود عيان من المستوطنين نفسهم في هذا المكان. إضافة إلى أنه في جزء من المعارضة الإسرائيلية بيتهموا المستوطنين أنهم هم خلف كل التوتر بالضفة الغربية
0: من الآخر.
1: وبالعكس الجهاز الشباك وكثير من المستوى السياسي الإسرائيلي بيتكلموا على أنه الضفة الغربية على وشك الانفجار
0: بسبب المستوطنين.
1: المستوطنين هذا أصبح عند الشارع الإسرائيلي يعني قناعة كبيرة جدا، رغم أنه في جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي يعني توجهاتهم متطرفة يعني ومتشددة، ولكن هناك الآن أصوات تتعالى بالشارع الإسرائيلي، وكان بيز أجرائهم يعلون اللي كان قائد عسكري على مستوى كبير جدا وتبوأ مناصب سياسية وأمنية، والآن أصبح جريء يتكلم إنه المستوطنين سبب البلاء بالضفة الغربية.
0: نعم. مش خايف دكتور يكون هذا الموضوع بسبب الانتخابات الإسرائيلية؟
1: باعتقادي جزء منه قد يكون صح، ولكن الصحيح أنه الآن المراقبة بالضفة الغربية من قبل المراقبين المحليين والإسرائيليين أنه الآن اللي بوتر أوضاع الضفة الغربية المستوطنين هم اللي بتوجهوا إلى مناطق الفلسطينيين، هم اللي بحركوا المساجد وبيستفزوا مشاعر الفلسطينيين الدينيين. هلأ الشباك عنده تقديرات قد تكون مش ظاهر بشكل كبير، ولكن بتصريحاته واضح أنه في الآن احتقان بالضفة الغربية سببه المستوطنين. يعني الآن حسب التقديرات أنه ما في الآن شباب فلسطيني بيروح على الحواجز بدو بحجار أو بيطلعوا على حوارة أو على حاز المربعة، اللي بحدث أنه بيجوا المستوطنين على
0: الحوارات
1: الفلسطينية
0: صحيح.
1: وعلى مناطقهم الفلسطينية، وبالتالي بحاولوا يستفزوهم إما بعمل عربدة إما بعمل استفزاز حرك أماكن دينية حرك محاصيل اقتلاع أجار، وايضا استفزاز المواطنين بطريقه يعني عبثيه. اللي بيروح على ترمس عيا بشوف انه بيكونوا يعني يجذروا بين الحارات من مستوطنة عليه وشيلوا بيجوا على ترمس عيا، وبروح على سنجل، بروح على المغير. هذا الاستفزاز الكل شايفه من الإسرائيليين، خاصة المستوطنين بنشروا على منصاتهم من هنا دخلنا على بلاطة، دخلنا على قبر يوسف، دخلنا على المغير. فهذا المجتمع الإسرائيلي بشوف هذه المنصات وشاعر إنه الاستفزاز قادم من جهة المستوطنين.
0: وبالتالي يعني الأحداث اللي صارت خلال الساعات الماضية، أنا عمالي بقرأ أكثر من 40 اعتداء يا إخواننا في 24 ساعة، حارقين بيوت، حارقين كسارة سيارات، مقتحمين دار، داربين حارس لأحد المواقع المصانع وحارقينها. يعني واضح أنه
1: وفي ملاحظة مهمة جدا وأكدوا لنا إياها أكثر من مصدر، أنه الآن كثير من المستوطنين بيرتدوا الزي العسكري وحتى بيكون معهم الجبات لونها أبيضات، هي اللي بيعملوا حوادث طيارة وبنزلوا الناس، وبالأمس أخذوا مفاتيح سيارات وتركوها على قارعة الطريق وطردوا سائقيها. عائلات نساء بينهم أطفال بل على مفرد الساوي نزلوا النساء وبنات وحجزوهم على قناة الطريق بزي عسكري لكم مستوطنين. فبالتالي في غطاء يعني يبدو من قادة الجيش في بعض المناطق للمستوطنين أنه يشتغلوا
0: خذوا راحتكم دعم.
1: نعم.
0: ما هو واضح أنه إحنا كلما قربت الانتخابات الإسرائيلية كنا إحنا كفلسطينيين
1: كبش فداء
0: كبش فداء. إحنا المادة اللي بدهم ينتخبوا فيها يعني أو شو بسموها الوقود العملية الانتخابية للأسف الشديد هي اللي عمالها بتدفع، احنا اللي عملنا بندفع ثمنها. تفضل دكتور.
1: بدي اعلق على شغله من خلال رصدنا لمحتوى الفلسطيني اللي بالسوشيال ميديا حوالي خلال الخمس ايام الماضيه، لاحظنا ملاحظه في غايه الاهميه.
0: تفضل دكتور.
1: انه الان المحتوى المتعلق بنداءات المستوطنين احتل الدرجه الاولى، يعني نتكلم لاول مره من سنوات طويله. الحدث هذا كان عندنا بالاشهر الاولى من حرب اكتوبر، كان الوضع السياسي والميداني هو اللي ياخذ الحيز الكبير ثم شوي شوي تراجع. الان رجع الموضوع الميداني السياسي الميداني المتعلق بالوضع الامني هو الدرجه الاولى. وكان ملاحظ انه لما اجت انتاج التوجيهي كان عاده في الساحه الافتراضيه الفلسطينيه انه موضوع التوجيهي ياخذ النصيب الاكبر، فيديوهات وصور ومقابلات. اللي لاحظناه هذا العام انه حصه التوجيهي لم تتعدى 5%، وحتى في بعض المنصات اللي كان معتاد انه اي فيديو يضرب فيها مليون او 2 مليون نص مليون مشاهد، اما ام بتفرح بنتها زغلوطه لام ناجح، لم تتعدى الالاف المعدوده، وهذا كان ملفت نظر مقارنه بسنوات سابقه. ايضا موضوع الطقس، اخبار الطقس واخبار المتنبئين اللي كانت تحتل بالصيف صداره كبيره جدا في المتابعات تصل مليون نص مليون، ايضا تراجعت 2000 3000 صار اي خبر عن أخبار الطقس ما يأخذ حيز كبير. هذا بعطينا مدلول جدا إنه الوضع في الضفة الغربية عند المواطنين الفلسطينيين الأهم عندهم الآن هو موضوع العلاقة مع المستوطنين، مش نتائج توجيهي مش
0: لأنه حياتنا
1: حياتهم. حسب ممكن الدرجة الثانية اللي بعد الميداني بيجي أخبار الوقود لأنه مرتبط بتنقلات
0: الحياة اليومية.
1: لكن موضوع التوجيه هنا يعني 3 أيام توجيه بتشوف أي خبر أي فيديو للتوجيه ما بضرب إلا الإشي اللي فيه تهنئة خاصة لشخص نزل صورة بنته أو ابنه الناس المقربين بتفاعلوا مع المنشور تاعه لكن لا يصل إلى حد مئات الآلاف أو المليون
0: مثل ما كان. صحيح صحيح صحيح صحيح هذا الشيء وارد. إحنا رح نرجع لهذا الموضوع رح يكون معنا ضيوف. لكن في عندي خبر مثل ما ذكرنا في بداية الجولة الجيش الإسرائيلي تراجع عن روايته بأن دخول المستوطنين لتل صباح الجمعة تم بدون علم الجيش. نعم. الناطق باسم الجيش قال إنه الجيش كان على علم بالمسار ساعات قبل أن يبدأ لكنه لم يوضح أسباب عدم منع خروج المسار أو عدم توفير الغطاء الأمني له. وقال الناطق باسم الجيش على الرغم من العلم بالمسار لم يتم المصادقة عليه ولا على خطة المسار أو خط سير المسار وفق الإجراءات المتبعة. المسار الذي لا يتم التنسيق له لا يحصل على غطاء أمني. هيك الجيش الإسرائيلي قال. وبدي أقرأ كمان خبر إن شاء الله إني ألاقيه. امبارح بالليل لفت نظري إنه ممكن أوكي مش لاقي إنه الجيش الإسرائيلي بيقول إنه القتيل الثاني في عملية تل قتل بناران صديقة. اتراجعوا عن اتهام الشهيد فاروق إنه هو المسؤول عن قتل الجنديين الإسرائيليين. هذا حسب
1: إن شاء الله هذا ينعكس على موضوع هدم البيت.
0: هدم البيت صحيح أخلو نعم بيتين. إذا تم إغلاق حاجز بيت فوريك بالاتجاهين وعورتا الآن تم إغلاقه بالاتجاهين حسب المعلومات. وأيضا من ضمن الأخبار في ساعات هذا الصباح حاجز عورتا حكوا فاتح نزلنا وهيو مسكر. صباح الخير أسماء إشحادة من إسماعيل. صباح الخير أيها على الحاجز وبعد إذنك مدينا في المعلومات أولا بأول أنت وأي حدا طالع برا البلد.

0: رئيس نقابة النقل. يسعد صباحكم. معلش موضوع الاحتلال والمستوطنين وهذا مش رح نقصر، وعمالنا بنحكي عليه أول بأول ومتابعين التفاصيل أول بأول، لكن أيضا شئنا أم أبينا في قضية تانية، قضية المحروقات، وعمالكم بتشوفوا الفيديوهات اللي للأسف الشديد عمالها بتنتشر على السوشيال ميديا، الضرب الناس والإهانة والبهدلة والطوابير والمشاكل اللي بتصير، وسيارات وقفت، ومبارح سيرفيس كتير أعلن أنه توقف العمل، شركة باصات نابلس الكبرى أعلنت أنه أيضا بعض الخطوط ستتوقف. وهون جاء يعني مثل ما بلوها بصيص أمل أنه أعلن عن اتفاقية بين نقابة عمال النقل وهيئة البترول على زيادة توريد السولار ابتداء من اليوم الاثنين لتفادي توقف قطاع النقل عمل. الأستاذ علاء مياسي وهو رئيس نقابة عمال النقل في الوطن، صباح الخير من راديو حياة، والله يعطيكم العافية. ألو صباح الخير أستاذ علاء.
1: سعد صباح،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: الله يسعد صباحكم جميعا.
0: أول شيء يعني أنت لا شك مطلع، والناس صار لها أسبوعين بتقول يا ريت حدا يطلع من السلطة يوضح لنا شو سبب الأزمة، ما بعرف إذا عندك جواب على هذا السؤال.
1: هلا شوف حقيقة أنا موضوع الأزمة وسبب الأزمة ما مش على اطلاع، لأني من جهة اختصاصي اللي أقدر أحكي شو سبب الأزمة وليش اشتدت تحديدا في الفترة الأخيرة للدرجة اللي إحنا بنعيشها اليوم، ولكن يعني عشناها زينا زي أبناء شعبنا في قطاع نقل، وكنا نحاول قدر الإمكان بأن إحنا الناشد المواطنين والحقوق وجهات الاختصاص بأنهم يتحملوا مسؤولياتهم تجاه قطاع النقل اللي هو القطاع الحيوي اللي له علاقة في شريان الحياة بشكل عام، إذا كان في نقل الركاب أو حتى نقل البضائع والأغذية وكل ما يتعلق بقطاع النقل، لأنه إذا توقف قطاع النقل عن الحركة يعني بتنشل الحركة الاقتصادية وكمان حركة المواطنين بشكل عام. لهيك كلمة من أول يوم وجهة نظر ومطالبة إلها علاقة في إنه يكون في أولوية لقطاع النقل في التعبئة في المحطات لا يتمكن قطاع النقل بالاستمرار في تقديم الخدمة، ولكن للأسف خلال الأسبوع الماضي شفنا المعاناة اللي عناها المواطن أولا، واثنين اللي عناها السائق بشكل عام نتيجة الانتظار اللي كان ينتظره على المحطات الوقود 3 ساعات و4 ساعات وينتظر عشان يقدر يعبي سيارته، مرات لما يجي الدور كمان يكون نفذ الوقود، ولهيك كانت هذه معاناة كبيرة عنها السائقين خلال من يوم لمرة. طيب
0: ما هو ممكن أستاذ علاء البعض يقول لك مع الاحترام والتقدير كل الاحترام لقطاع النقل وأهميته وشريان الحياة في البلد، بس برضو يعني أسف على الكلمة ما فيش عرس ومريشة، يعني المواطن العادي برضو ممكن تتعطل أشغاله، ممكن ما يروحش على شغله، ممكن كذا كذا، سيارات الإسعاف، سيارات الأمن، سيارات الطوارئ، سيارات الإطفائية، الكل بيقول لك بدنا لاين خاص، بدنا خط إلنا خاص في المحطات، يا سرفي يا محطات حطوا لنا خط. الصحفيين امبارح مثلا حاولوا يتفقوا مع بعض المحطات انه برضو احنا بدنا نروح نغطي تلو، بدنا نغطي عورته، بدنا نغطي في الخليل وفي رام الله، بدنا نغطي وسيارتنا فيش فيها. هل وافقوا على تخصيص شيء خاص بالسرفيس ولا لا؟ انت بتحكي عن حل أزمة عامة، وبالتالي صار مهمة النقابة مهمة وطنية أكبر منها مهمة تعنى بشؤون أعضائها فقط.
1: يعني ما دام نحكي على أزمة عامة معناته احنا بنحكي على سبب الأزمة الرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي، لهيك احنا بنتعامل مع الأزمة بمسؤولية عالية وبطنية ونغلب المصلحة العامة فوق كل اعتبار. ما فيش اشي أهم من اللي تفضلت فيه سيارات الإسعاف والأمن، هذا إشي طبيعي، ولكن كمان مش سيارات الإسعاف والأمن مش راح يأخذوا ولا راح يعملوا الأزمة الكبيرة اللي ممكن تسبب الفوضى اللي شفناها خلال الأيام الماضية. ولكن لما نحكي على قطاع النقل إحنا اليوم في أزمة سولار وبنزين، بكرة إذا تعطل قطاع النقل نصير في أزمة أغذية وأزمة تنقل، وبتوقع انه اهم من انه المواطن يتنقل في سيارته الشخصية المخابز يوصلها طحين، المتاجر يوصلها مواد غذائية، ابنائه للمواطن وكمان يعني عيلته تتنقل بالسيرفيس لاشغالها واعمالها وجامعاتها، هذا اهم من انه يطلع بسيارته يصفوا السيارات. مع انه

0: احنا اليوم اذا مش قادرين نعطي اولويات للقطاعات المهمه عشان نستمر في الحياه، هذا عندنا مشكله. في حال بكره تطورت الازمه، احنا اليوم نحكي على ازمه يعني اسبوع 10 ايام بتنتهي، فما بالك لو هاي الازمه بكره، والمؤشر بيحكي انه الاقليم كمان ممكن يصير في اي وقت ممكن يكون في عندنا حرب، فممكن تتطور هاي الازمه، وين كيف نديرها؟ فلهيك انا بناشد اول المواطنين، لانه اللي صار على الكازيات امبارح لا يليق في ابناء شعبنا ولا بثقافتنا ولا باي نوع من انواع الثقافه اللي تمس للشعب الفلسطيني بصله. بصراحه احكي لما ضربوا بعض وطخ ودنيا على الكازيات، لا قطاع النقل اولى، السائق اللي بيعاني عشان يوصل المواطنين، والكل بيعرف شو وضع الطرق اليوم وقديش المعاناه اللي بيعانيها السائق عشان يقدر يوصل للقرى والمدن ويتنقل بالطرق، لهيك معاناة كبيرة. كمان إضافة للمعاناة اللي بيعانيها السائق كمان يرجع على الكازية يعاني معاناة كمان كبيرة. هذا موضوع مش راح نسمح إنه يستمر. كمان للأسف إنه بعض مرات في إدارة الأزمات كمان ما بنعطي أولويات. يعني امبارح كان في قرار لمحافظ نابلس له علاقة في تحديد عمل الكازيات من ساعة اللي هم بتوقع من المساء
1: للسبعة الصبح،
0: وقطاع النقل مستثنى، يعني انتوا زيكم زي الناس. طب اليوم راح يتعطل لهم من يوم الخميس، السائقين مش عارفين يعبوا، اليوم راح يتعطلوا، خليهم يصفوا لك باب المحافظة وعبينهم. كمان انا ما بزبط اني انا اتعامل مع قطاع النقل زيه زي اي قطاع او زي اي مكون، ما بزبطش. كمان احنا يفترض انه يكون في اولويات للقطاع، احنا منيجي بنقول سيارات الاسعاف وقطاع النقل بعبوا مثلا من الصبح لاخر النهار، والمواطنين يستخدموا الكازيات بعد المغرب لوجه الصبح، مو هيك بنقدر احنا اول شيء السائق يضل في سلاسه في الحركه في تعبئه الوقود في اي وقت بده يعبي، وكمان يكون متوفر، واثنين كمان المواطن بيجي بعد المغرب براحته بعبي معه لوجه الصبح. فاحنا كمان يفترض انه نتعامل مع هاي الازمه بمسؤوليه عاليه. إن شاء الله. ما بزبط كمان قطاع النقل يعتبر مثله مثل اي مكون ممكن اتعامل معه، لانه قطاع حيوي وقطاع مهم وقطاع خدماتي وليس قطاع له علاقه خاص.
2: طيب استاذ علاء، هذا القطاع يعتبر من اضخم القطاعات في فلسطين، قطاع النقل، الاف العاملين فيه كسائقين. خلال الأسبوع الماضي لاحظنا بسبب الحوادث والأحداث أنه شبه انشل. الآن ممكن نقدر حجم الخسائر اللي تكبدوها العاملين في هذا القطاع على الأقل تنقلاتهم من المدينة للأرياف وأيضا بين المدن بعضها البعض؟
0: يعني الخسائر اللي تكبدها قطاع النقل من تاريخ 7 أكتوبر لليوم هو رقم ضخم، ما فيش إحصائية واضحة لها علاقة في الضفة لحالها، الإحصائيات كلها بتحكي عن الضفة وغزة، ولكن كل يوم السائق بتكبد خسائر، كل يوم نتيجة أول شيء عدا الحركة الاقتصادية اللي اليوم إحنا بنعيشها بنسبة 40-60%، وحركة المواطن اللي هي انخفضت بشكل كتير كبير كمان أثر علينا، يعني وكل يعني اليوم في احنا بنحكي على البوابات في الضفة الغربية 1050 بوابة ما بين المدن والقرى والمخيمات، وكمان الحواجز اللي اليوم على مدينة نابلس كان في امبارح 10 حواجز. هذا موضوع هذا عبء اضافي على السائق وتحدي كبير كمان، واحنا اليوم كقطاع نقل يوميا على مدار الساعة السائقين بيعانوا معاناة كبيرة وامامهم تحديات كبيرة لها علاقة اولا في خدمة الناس وثانيا في مصدر رزقهم الاساسي اللي هو تقديم خدمة النقل للمواطنين اللي بيعتاشوا منها، واليوم صفت خدمة النقل من اكثر المهن اللي ممكن يعملها اي مواطن فلسطيني نتيجة التهديدات اللي بيعيشوها على الطرق وعلى وكمان الهجمات اللي بتعرضوا لها من قطاع المستوطنين، واحنا مش بعاد عن هذا الموضوع وكل الناس شايفين
1: استاذ علاء. ايش الاتفاق اللي تم امبارح استاذ علاء وانت رئيس نقابه
0: يعني
1: النقل؟
0: ايش الاتفاق على رفع نسبه السولار اللي يقدر قطاع النقل يستمر في العمل وتقديم الخدمة للشاحنات والتاكسيات، ولكن

0: للأسف كمان مش رح نقدر ندير هذا الموضوع إلا بتنظيم الكازيات، كمان يكون في ساعات مخصصة للسائقين للتعبئة، لأنه السائق اللي شفناه امبارح مش رح يقدر يعبي، يعني لما بده يقعد 4 5 6 ساعات ومش رح لما يوصل الدور مش رح يلاقي سولار، ما فيش داعي يروح على الكازية. لهيك كمان هذا موضوع وتحدي كبير يفترض على جهات الاختصاص والجهات التنفيذية بأنها تاخذ قرار يكون في ساعات مخصصة لقطاع النقل اللي يقدر القطاع يعبي بأريحية وكمان يستمر في تقديم الخدمة إذا كان الشاحنة أو التاكسي العمومي.
1: الله يسعد صباحك استاذ علاء، وشكرا، شكرا لك، ونبقى معك على تواصل اول باول باذن الله. يومك سعيد استاذ علاء مياسي، وهو رئيس نقابه النقل في الضفه الغربيه. يسعد صباحكم. اخونا رامز الدلع بيقول الحل تحديد محطات الوقود المنتشره بنابلس وخصخصه بعضها للنقل والطوارئ والباقي للمواطنين. قسوم الشاطر بقول كل الاحترام والتقدير لجميع سائقي التكاسي العمومي على كل الخطوط، هدول خط الدفاع الأول في خدمة الجمهور. وعنا أيضا كفى زيات يسعد صباحك بتقول إن الاعتداء على الناس في محطات الوقود أو غيرها لا يعكس قوة أو شجاعة، بل يكشف عن غياب القيم والأخلاق واحترام الآخرين، فالأخلاق تظهر عند الغضب والاختلاف. من يضبط نفسه ويحفظ حقوق الناس هو الأقوى والأرقى سلوكا. يسعد صباحك على هاي الملاحظة المهمة. أستاذ عيسى شبيري أبو العز يسعد صباحك. الخطة واضحة، وضوح الشمس، افتعال أزمات لاستجلاب ردات فعل لإنقاذ حكومة القتل والبطش من السقوط في الانتخابات، ولهذا نحن نعيش أخطر أشهر. هذا الأمر مدبر من عصابة الإجرام وسموتريتش ونتنياهو وسكوت، ولا يوجد عندهم مانع توراتي من أجل تحقيق أهدافهم. وتوفيق صلاح بقول للأسف قرار المحافظ غير صائب، وبالتالي هذه القرارات لا تحل أزمة الناس.

0: يسعد صباحكم. أحداث كثيرة، خلينا نبدأ مبدئيا بالأحداث الميدانية وثم ننتقل إلى الملف المحلي المتعلق بالمحطات والوقود. معنا عطوف المحافظ الأستاذ غسان دغلس أبو بكر. يسعد صباحك من راديو حياة، مني ومن الدكتور أمين ومن محمود.
1: يسعد صباحكم، صباح الخير.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك تمام.
1: الحمد لله.
0: يعني أول شيء حقيقة وصدقا إغلاق الحواجز يعني انعكس انعكاسات سلبية مرعبة، وأنا ذكرت في بداية النشرة أخي أبو بكر إنه شوارع نابلس حقيقة معصفة، يعني وضع مؤلم جدا جدا. عقاب جماعي لكل محافظة نابلس، وهي الموظفين بعتين لي سكروا عورتها سكروا غيرها، الوضع كتير سيء، وتل تحديدا وما يجري في تل. أنا حابب أسمع منك كلمة، كيف متابعين الملف؟ وهل في أي تواصل مع أي جهات رسمية لتخفيف أو وقف أي قرارات أو ما شابه؟
1: نعم، يعني في البداية الرحمة للشهداء والحرية لأسرى. يعني نحن نابلس تعيش في خلال الأيام الماضية بحالة غير مسبوقة بصراحة، هجوم مستوطنين واعتداءات بالجملة وأعمال التجريف اللي لم تسبق لها مثيلة. أعمال تجريف بمعنى الكلمة، يعني هناك أنا أقول لك في مناطق غرب صرة، جنوب تل، بمنطقة مادمة، منطقة بيت تجن، منطقة بيت فريك، أعمال التجريف نقدر نقول مئات الأشجار بكل بلد. تغيرت المعالم الجغرافية، أنا بعرفها جيدا المناطق تغيير بالكامل، يعني كل المناطق اللي كان فيها شجر أو أي شيء هو زي ما تقول حلقولها على الآخر، أصبحت تبداء، أصبحت صحراء. فهي يعني أعمال تجديد. بالإضافة لأعمال الحرق اللي صارت بالمنازل، أنا أقول لك أعمال الحرق اللي بيصر اللي صارت بعريف، صدقني أحيانا الواحد بفكر أنا وأنا هناك، يعني لا سمح الله لو صارت، يعني بغض النظر لو بالليل في قتل في جف في حرق، في ناس انحرقت بالمنازل لا يمكن ما تمر، يعني الوضع يخرجوا. فقدرة يعني قدرة رب العالمين، يعني بالنهاية إحنا يعني الأعمال متواصلة، غير موضوع قصة الحواجز قصة يعني أمام الأرواح وأمام اللي صار، يعني قصة مرات تكون مش يعني ولا يموت الناس.
0: صحيح.
1: بس قصة الحواجز يعني نعم هي كل حياة بتشل الحياة، يعني تشلها بمعنى الكلمة. ومسيرات المستوطنين على مدار يومين هذا يعني بده تفكير جيد، إنه شو يعني مسيرة تغلق كل شمال الضفة بجرد 20 كار بدهم يعملوا مسيري ولا بصر إيش. فالأمور صعبة جدا. إحنا على كل المستويات سامر بنعمل، يعني على كل جهات سواء كانت رسمية أو غير رسمية. أنا أقول لك بصراحة يعني يوميا رئيس وزراء بتصل مرتين يوميا. امبارح إحنا كنا ببيت الأجر كمان كان هناك تعزية من يعني حكي معهم كلهم. فإحنا نعمل كل جهدنا كل طاقتنا كل إيش ما مطلوب منا بدنا نمرك المرحلة. يعني أنا أقول لك إنه إحنا يعني
0: نكون واضحين، فيش بين إيدينا حل سحري،
1: ما في تطلع شو بدك أمامك ما في مجال إلا إنك أنت تنطي الأمل والمعنويات إن إحنا نعم مضبوط صار يفوت المستوطنين، صار الناس تطلع كلياتها بصراحة، وهذا مطلوب جدا. الناس بدها تدافع عن نفسها، بس تنحرك هي عايشة. فهاي الشيء يعني ما كان قبل شهر، وهاي رسالة للاحتلال انه نعم الناس خلص انه ما في مجال. يعني انت صلك 3 سنين يعني نازلين بالناس مش بطريقة مش طبيعية، ولكن اليوم زادت اكثر بوحشية، مش بهجوم 5 مستوطنين وما حركوا، لا 300 و400 ومتدربين. الأمور هيك الناس مش احنا بس نزلنا بيان للناس وحيط وحضر، والناس بصير تعلق بقول لك ايش طلع شو حيط وحضر احمونا وقصه. يا عمي اللي بيدب النار مش بيدب المي، يعني هيك الامور. ما هو يعني إلك قريب ولا لك بنت متجوزه باطراف بلد طلق كان عليها، يعني مع الناس معها حق تعمل سياج، معها حق تحمي، معها حق تعمل كل شيء. وأنا بقول لك إن إحنا بالمرحلة هاي بدنا يعني تتبيس صمود، بدهم هم لا سمح الله يعني كزي ما صار بدير ياسين زمان، ما الإشاعات والكذا، ويلا يلا تهجرت قرية، تهجرت. لا بزبطش، لا بنضل موجودين. عشان هيك احنا بنكون سامر اخي دكتور ومحمود، احنا بنكون بين الناس. انا اقول لك حركوا سرة 6 منازل، احنا على السريع كان في تنظيف في نفس الوقت. اقول لك خلي حدا يروح بشوف الثاني اللي بتروش اللي بيعمل مزبوط. حرقات كبيرة وخسارة كبيرة، بس ولكن بدناش نستسلم، بدنا نعيد الامل حياة للناس. هذا المهم جدا. انا اقول لك في كرة تكون ما بناموش، انا بعرف يعني انه على اساس انهم هم ممكن يجي دورهم. بقول لك فهذا السيناريو الموجود امام شيء كبير بيصير علينا. هلا احنا مش رخاص، دمنا مش رخيص، ولا عائلات رخيصه، ولا ارض رخيصه. هلا هم يعني بيفكروا انه بدهم يعملوا دعايه انتخابيه على حسابنا،
0: اكتافنا
1: عندهم انتخابات على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب الارض الفلسطينيه. مين بجرف اكثر، مين بوسع استيطان اكثر، مين كذا، مين بده يكسب اصوات النص مليون الموجودين هم اصوات ثابته بروحوا للتطرف، بدهم يتبارزوا علينا. هذا إشي معروف. أمام صمت دولي، صمت بمعنى الكلمة. أنا أقول لك المجتمع الدولي صمته أعطاهم ضوء أخضر، وبتحملوا مسؤولية، بتحمل مسؤولية أمام هاي المرحلة. أخي سامر ممنوع حد يزود أحدا، إحنا شعب هيك منا نحط كتف مع كتف، منا نحكي بحالة الوحدة الوطنية، بحالة التلاحم، بحالة وحدة الصف، ولا نتربص على بعض. والله المحافظ غلط، سكر محطة، مسكر محطة بنزين، كله قالوا يا عم لو عملت هكذا مش كذا كذا، يعني لو أنه هيك، لو شرطي مشى فلان على فلان، شرطي إنسان مشى صاحبه مثلا ولا أبصر إيش قالوا، وأنا بتقبل برسائل بقرأ هنا كثير ونعمل على تصحيحها يعني كثير. أهم شيء إن إحنا نسند بعض، أهم شيء إن إحنا نقول والله خطوة هي صح ولا مش صح، ندرسها مع بعض. أهم شيء صدقني أنا بس قررت يعني إن أنا محطات الوقود، مش أنا قررت، هم اجتمعوا كل المعنيين اجتمعوا وقالوا لي هيك عن توصياتنا،
0: إنه
1: إحنا نعمل يعني هيك. يعني صاروا إشي من 5 إلى 7 الصبح، من 5 يعني الناس مش ليقوا. يعني مرات أنت بتحسش إنه الناس يعني والله كنت من 5 إلى 7 شحوني ولا من الناس مش كثير. بعدين احنا كنا من نجرب بالاجتماع انه خلينا المسؤوليات الناس، كل محطات البنزين بتكون معبية او جايها انت بتعرف بيجي شحن على كنعان، الناس كلها بتروح على كنعان، تيجي بعد ساعتين على الهدى بيجوا على الهدى. يعني الامور بصير هيك بالنهار. بعدين المحلات التجارية اللي احنا غافلين عنها اللي طول خط شارع وادي التفاح لحد الهدى صار لهم اسبوع مش عارفين يفتحوا محلاتهم،
0: صحيح،
1: او بسبب انه الناس صافي وسكر صافي مسكره. هسه اليوم بدنا نجرب من 7
0: يعني. لا اخفيك لا اخفيك، امبارح يعني هينا انتقلنا من يعني بشكل سلس من موضوع الميداني الى الموضوع المحلي. عطوفة المحافظ القرار اخذ تباين هائل. اول شيء لحد الان مش مطبق، يعني هينا شايفين عنا على الكاميرات الكازيات فاتحه. انت قلت من 7 إلى 7 الصبح تسكر طوابير، يعني أكيد حضرتك يجوز هلأ عندك كاميرات تشوف شوارع نابلس الناس طوابير. الناس بتقول لك يا ابن الحلال طيب واللي ساكن برا المدينة، طيب هذا يعني هو صار المدني والفلاح فيش له بنزين يعني وسولار
1: برا المدينة محطاته فاتحة ما تبقش عليها القانون.
0: آه
1: ما لها علاقة بالموضوع برا المدينة.
0: الناس بتسألك رجاء خاص توفير عناصر أمن بشكل أكبر في المحطات، لا شك أنه الأحداث التي تقع، اسمح لي أقرأ لك التعليق، أي مشكلة وأي اعتداء وما يترتب على أزمات المفتعلة سببها ضعف الوازع الديني. الشيخ عبد الناصر منى بقول هذا الأمر انعدام الأخلاق، لكن هذا لا يعني، كثير من الناس المعلقين بقولوا أنه الأمن يزيد عدد وجود عناصره ويكون حتى في مراقبة على أداء بعض عناصر الأمن. امبارح أنا بعثت لك شخصيا، بعثت لك على الواتس أب عطوفة المحافظ امبارح بعض الرسائل وصلتني من ناس بقول لك والله في عناصر بنحطه على الراس والعين، والله مستعد يبوس يعني جبينه للمواطن اللي واقف ويحترمه ويقدر ظرفه، لكن في ناس تانين بمشي حبايبه وجماعته. يعني بالمحصلة عنصر أمن مواطن، بس
1: أنا بقول لك
0: مطلوب منه ينفذ الأمن أكثر، مطلوب منه ينفذ القانون أكثر.
1: أنا صديقي أنا يعني حسب الاتصالات اللي برام الله يعني إن شاء الله إحنا اليوم كمية أكثر، بكرة أكثر وأكثر، بتوقع إنه الأزمة تنحل إن شاء الله من هون ليوم الخميس إن شاء الله. يعني هيك الامور. بدنا نطمن الناس انه لا الامور راح تنحل، مش انه والله انت يعني نزازه تنز ولا نهر يقطع مثل ما بقول. المهم انه في شيء احنا نبدا يعني موضوع الازمه الحصار. طبعا الازمه مركبه منها بسبب اكثر من قصه. مثلا محطات الوقود 90% منها فيش عندهم شحن يروح يجيب هو الوقود من رام الله بدونيا. هاي مشكلة، انت مستأجر من الناس لا يجيبوا لك، هو لو انه صاحب المحطة عنده شاحنات كبيرة هو بكون راس دور الموظف اللي عنده بجيب. هاي نقطة. نقطة ثانية، الساعة التخزينية لكثير من المحطات يعني هي انبنت من السبعينات، ما تطورت. يعني انبنت هي احدى الكرة فيها 10 سيارات، اليوم فيها 1000 سيارة مثلا. يعني بنت المحطة ما توسعت الساعة التخزينية. المرحلة الثالثة اللي هي أزمة اللي هي موضوع الشيكل، موضوع السلطة، وموضوع شراء الوقود. هاي مهمة، يعني هي انخفضت يعني التوريد عندنا أكثر. فهي عندنا بس أزمة مركبة، بس هي مش إحنا لحالنا. روح وانت رايح على جنين بتلاقي الأمور لا توصف. امبارح بعنب مش طبيعي، يعني ديش يقول احنا والله البلد لازم يصير زيها، لا. ولكن احنا نابلس فيها محطات كبيرة، نابلس يعني فيها عدد المحطات اكثر من طوباس ومن جنين ومن طول كرم. فاحنا المطلوب منا بنتروح من كل الناس تطمنوا الموضوع فيش فيه قطع بنزين، لا احنا واقفين على. وكل ما حكى الرئيس وزراء من اربعة ايام، هو كل يوم مرة ومرتين بنحكي بكفة اللي هي خصوصية محافظة نابلس بهذا الموضوع، وبتوقع أن الأمور إن شاء الله تكون أحسن.
0: نعم. يعني طب سؤال، الناس بتقول لك بما أنه صاير اجتماع، حضرتك بتقول أنه قرارك اللي صدر من 7-7 بناء على يعني مشورة من أصحاب الكازيات والمحطات، بيقولوا لك طب شو المانع أنك أنت تقصص محطات لفئات معينة؟ مخلصين حكى مثلا التميمي للعمومي، كنعان للأمن والإسعافات، الكذا يعني ما بدي أذكر ناس وأنسى ناس، الشكعة والله كذا كذا. قصدي في مانع تجرب هل يعني تحملني في هالكلمة، كلنا بنجرب عملنا حق التجارب. هات جرب قرارك، قول إنه يعني أسمه عشان نخفف. والله فرض من السيارات الخاصة والعمومية نوزعها في الشرق وفي غربة السيارات الكذا كذا، يعني عشان تخفف الضغط الموجود.
1: أنا مع الموضوع، يعني أنا مع إنه امبارح كان في تجربة إنه في بعض المحطات هي قالت للعموم، وفي مشت الامور شوي بعدين خلصت مشكله الكميه. على كل احنا بنضلنا مع بعض، احنا مع بعض يعني ما خاب من استشار. بالنهايه الا نخرج بحلول ضلها للمستقبل، ان شاء الله ما بيكون في شيء بالمستقبل اكثر من هيك. فاحنا مع بعض، مش بس الموضوع مش كله وقود، الموضوع مستشفيات.
0: صحيح،
1: مستشفيات بدنا احنا دوام المرضين والاطباء يكون على راس عملهم، لان الامور صعبه خطيري. وأنا بقول لك نابلس يعني هي نابلس، مش بس نابلس، هي نابلس يعني مستشفياتها أصبحت هي للشمال، كل الشمال بيجي بتعالج على نابلس. فالموضوع أن احنا بدنا نتفعل مسؤولياتنا، مرحلة صعبة وخطيرة، وبدنا نتطلع أي شيء صار بالبلاد اللي بالليل ما بناموش، بدنا نتطلع عليهم وننظر بعين إنه لا، بدنا نقدم شو بنقدر نستطيع أن احنا نوقف على الناس. مهم جدا احنا يعني لازم اخي سامر انه الناس تحس انه تشعر ان كل واقف مع بعض، وهذا الشيء شعرناه بالايام الاخيره.
0: انا بدي احكي لك جمله ابو بكر استاذ غسان دغلاس، امبارح احد الاشخاص بعث لي انه ليش المحافظ عمل هيك. قلت له انا لو مكان المحافظ بفقع راسي. قلت له انا متاكد بوصلوا مئات الرسائل، مش دفاعا عنك بس انا مقدر قديش في ضغط ملاحظات وانتقادات وكذا كذا كذا كذا. فبالتالي الأمر لا شك حساس، يعني الأمر أنا شايفه والله خطير. وإذا هاي الأزمة لا سمح الله ما عديناها، إحنا جايين على صيف وأزمة مي، وبعد شوي دي يكون معنا إخواننا من برقة بدهم يحكوا عن أزمة المي بعد سيطرة المستوطنين على عين دلبة وعلى بيتيبة وعلى كذا. الأزمات أبو بكر، الأزمات عمالها بتزيد، دير بالك
1: يا راجل. إحنا يعني بير بيتيبة بير مهم، بدخ لكثير بلاد. طيب خربان، هم مش مخلينا نروح نصلحه بصراحه. يعني
0: صحيح.
1: الامور مش مثل ما تتصور، حتى المضخه لو بدها فتره من الوقت، بدها وقت، مش بقول بدها وقت يومين ثلاث، يعني ممكن شهر. طب هذا الشهر كيف بدنا نقسم حالنا؟ يعني كيف بدنا نعدي الازمه؟ ازمه الميه والاحتلال كثير يعني واقع. يعني اقول لك يعني ما احنا شفنا اهلنا بغزه شو بصير بيهم. بدناش احنا بدنا نعدي على خير المرحله، بدنا نتكاتف ولا بدنا نكب الروس، بدنا نحكي بالواقع. انا بالنهايه اظفر طفل فلسطيني بهمني كدر كل الوطن برا، كل الوطن العربي. لما يعني شوف لوين انا شفت دمعه الولد الصغير الساعه 1:30 بالليل، هو ابن شهيد بدور بين الاسره وين ابوي، او احنا باب المستشفى. انا هاي القصه يعني عندي بضل هاجز بمخي. ماشي، ما بدنا احنا، بدنا احنا اخوان، احنا امام عدو حقير فاشي، امام مستوطنين مش شايف هناك ولا بدهم يحرقوا البلد عن بكرة ابيع. كيف احنا نعدي الازمة؟ القصة مش واحد على الفيسبوك مكاعد يا عمي، بالتجربة اكبر برهان. انت بس تروح على بلد محروكة وانت بين الناس، اللي بده بقول لك مشان الله الاطفائية ما تطلعش من عندي، اللي بقول لك الدفاع المدني ما يطلع من عندي مشان الله طلع. وحجب والناس، انا بحشي مع اساتذتي مع المهندسين، الربكة اللي هم بها بكونوا لا توصف. انت بس تشوف يعني مرة واحدة تطار جايين على بلد لابسين دبس واحد، اللي بطخ واللي بيحرك اللي بضرب اللي يعني فهي امور يعني هاي حالة صعبة جدا. والجيش من وراهم بيجي بيكمل، وبالليل بحاول بد كل تحقيق ميداني. صحيح. فالامور بدنا احنا في مرحلة بدنا بنعديهاش الا اذا توحدنا وحدتنا، ولا حدا بدنا نقسم رغيف الخبز مع بعض. بدناش حدا، انا بالليل وين ناموا الاهل؟ بدنا نشوفهم وين ناموا؟ انو استضاف العيلة هاي يعني مع بعض يا اخوان. انا والله العظيم بيجينا 1000 تليفون باليوم، يعني الواحد مش عارف يشتغل من حجم بيجيك. بتصل واحد بقول لك خلينا اعبي بنزين، ولك يا عمي الوضع الصعب احنا بنعيش بمرحلة، وطبيعي انا برد على كل تليفون. فالامور بدنا شوية نروح مرحلة ازمة المي لازم نعديها ان شاء الله، نتقاسم من المي مع بعض في بعض المناطق. والأزمة أهم أشي أزمة الصمود، وإن إحنا ما نرعب أهلنا، لا موجودين وصامدين غصبا عنهم، سكر الحاجز أخرى شوي بفتح مش مشكلة. أهم شيء البلد كلها، البلاد كلها، أنا أقول لك التعميم، البلاد كلها صارت هي وقفت بوجه المستوطنين. إن شاء الله رب العالمين
0: إن شاء الله.
1: إن إحنا أهم شيء أخي سامر، يعني بكل خطاباتكم كيف إحنا بدنا نعزز الحالة، وبده يكون الانتقاد يعني هادئ بمحله بطريقة إيجابية. وأنا بنصح كل الناس اللي أحيانا ما شفتهمش أنا لا بجنازي ولا شفتهم بصراحة ولا بمستشفى طلوع جريح، جزء كبير منهم ما بزبط معك أنت وكأنك محرر البلد، مش هيك الأمور. إحنا يوم الجمعة كان درس، كان رسالة كبيرة لكل الشعب الفلسطيني إنه طلع شو بصير بينا. وهذا إشي خلانا بدنا نتوحد. انا شفت والله يا سامي، انا لو الحواجز فاتحه كان انا زي شعرت كل الضفه الغربيه جت على العزاء، انا شعرت هيك يعني. بس انا بقول لك انه هاي كانت هي يعني الدرس، وبدنا احنا نخرج بالتجارب. اهم شيء هم بدهم شيء ياك هون، احنا بدنا ولدنا هون وبنموت هون، لا يمكن نرحل. واحنا قايمين، الكل قايم بدوره انا متاكد، بس اهم شيء يا اخوان اللي هو التفاعل الإيجابي أكثر
0: إن شاء الله.
1: بس فقط.
0: وأتمنى ملاحظة تقسيم المحطات من هون لانتهاء الأزمة يبدو الحل الأجدى، يعني يبدو هيك التقديرات.
1: والله إحنا راح
0: تدرسوا
1: مشكلة عنا أخي سامر الدكتور، يعني أي إشي بتقولوا لنا إياه بنشوفه يعني
0: إن شاء الله.
1: بس أنا بقول لك أنا جمعتهم أكثر مرة، قلت أنا كثير أنا طلبت منهم قولوا لي بتزبطش، ما هي هذا المكتب تاكسي رابط مع هذا والشوفير العمومي بتدين بنت شهري هون، يعني هم يقولوا لي مش انا والله. والله لو قالوا لي المحطات المحروقات قالوا لي والله انسب إشي انه الشاحنات هون والمحطات هون. انا بالنسبه انسى احسننا، يعني هم يقولوا لنا، هم اصحاب القرار. احنا يعني احنا بنفسي نشتغل خدم للناس، مش حابين نشوف ازمه نهائيا.
0: الله يسعد صباحك يا رب، يعطيك ألف عافية أبو بكر، شكرا
1: لطفك. سمعنا صوت الدكتور أمين صبح.
2: هيا صباح الخيرات. لا أنا ولا مستمع دقيق لكل كلمة بتحكيها ومعجب بهذا يعني التشخيص وأيضا الحل. إن شاء الله يكون في استجابة لأبناء شعبنا بنابلس في هذا الموضوع. بالعكس يعني أنا شايف إنه نقاشكم كان أنا مستمع ومبسوط.
0: خافش لا من الساكت يا أبو بكر.
1: لا حبيبي.
0: صباح الخير. الله يعطيك العافية. أهلا أهلا.
2: بالفعل أنا الملاحظة المهمة جدا الصراحة اللي كانت عند عطوفة المحافظ كان صريح جدا، والأهم شغلي أنه في استشارة، وهذه استشارة من أصحاب العلاقة، وباعتقاد أنه مدام أصحاب العلاقة أصحاب المحطات الوقود ونقابة النقل بالصورة معناته بكون دوما في تصويب لهذا الموضوع. وأيضا أنه الأمر مش مقدس، اليوم جربنا خلال يومين هذا التجربة من غير، وهذا أمر طبيعي يعني ما في كلام مغلق هذا الموضوع. الأمر الآخر بجوز أشار المحافظ، أنا وأنا مع المحافظ، هو اللي بنتقد وهو قاعد على كرسي أنا ضده، لأنه هو شاطر بالحكي، الإنسان اللي بالميدان هو القادر على التمحيص والقادر على اتخاذ القرار. بالتالي يعني أنا نصيحة للناس اللي قاعدين وراء الكيبورد يصمتوا أحسن، يصمتوا أحسن، لأنه ما بيعطي الملاحظة والتقييم الصح، لأنه هو لا مشارك لا بلجان ولا بالميدان، هو جالس وممكن أحيانا مش جالس في فلسطين، ممكن جالس في نيويورك ولا بدولة بعيدة. فبالتالي خلي الناس أصحاب العلاقة اللي عايشين وبكتبوا بالألم هم اللي قرر.
0: هذه الله يسعد صباحكم يا رب العالمين. إحنا بدي أقرأ الاجتماعيات. امبارح انتقل لرحمة الله تعالى الشاب يوسف العقاد، يوسف اللي أهله وأحبائه وجيرانه ومعارفه ناشدوا عشرات المرات لإنقاذ حياته ومتابعة ملفه، كان في الوطني ومثل ما فهمت توفاه الله وهو في الاستشاري. فيعني حادث مؤسف كان إنه ترك، أو مديش أقول ترك، إنه يعني ما كان حسب أهله، أنا بروي ما كان في متابعة، لأنهم أصدروا عديد البيانات عائلة العقاد أكثر من مرة لمتابعة ملفه، وللأسف يعني كانت النهاية أنه توفى الله سبحانه وتعالى. إذن اليوم سيشيع جثمانه يوسف العقاد بعد صلاة الظهر من المسجد الصلاح الكبير للمقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان آل العقاد، وللنساء في منزل والده أبو يوسف في الجبل الشمالي شارع مؤتة، وأيضا المرحوم الحاجة نزيهة بهجة عديلي، والعزاء في ديوان آل دويكات، وللنساء في منزل الحاج أبو صالح في بلاطة البلد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي عنا اليوم إن شاء الله الإفراج عن خلينا الأسير هاني إبراهيم حنون، هو شقيق الصديق العزيز شادي، اليوم بده يفرج عن هاني بعد 14 سنة في سجون الاحتلال، والعائلة تعتذر لكافة المحبين عن إقامة أي مظاهر احتفال أو استقبال نظرا لما تمر به مدينتنا والوطن كافة. ستقتصر مراسم الاستقبال بمنزل والد الأسير أبو شادي في راس العين، تؤكد العائلة عدم إظهار أي شكل من أشكال الاحتفال. الحمد لله على سلامتك يا هاني، والله يجعله في ميزان حسناتك، 14 سنة إن شاء الله تكون ما راحت من عمرك، تكون رصيد إليك عند ربنا ورصيد وطني نفتخر فيه، وعبال يا رب الأسرى جميعا.
2: طبعا فقرة أصبحت شبه يعني يومية اللي هي عناوين الصحف قبل 20 عاما، العنوان الرئيسي بالبنط العريض 25 شهيدا بينهم أم وطفلتاها و80 جريح في قطاع غزة، هذا العنوان قبل 20 عاما. أيضا العنوان الثاني رفع الإغلاق العسكري عن الضفة. رفع الإغلاق العسكري عن الضفة، يعني كأنه كان الضفة مثل هذا اليوم عليها أيضا إغلاق عسكري كامل. أيضا العنوان الثالث مقتل ضابط وحدات جنديا وإصابة آخرين في المواجهة مع حزب الله.
0: هي
2: ما اختلفت الموضوع. هي. أيضا يلا. خبر سياسي، الرئيس عباس أجرى محادثات في عمان مع العاهل الأردني.
0: هي
2: الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 8 قرى حدودية بالقصف إذا لم يغادروا
0: في جنوب لبنان
2: نفس الأيام.
0: يا الله
2: يعني قبل 20 عاما لم يتغير شيء.
0: احنا بدنا ننتقل لملف تاني، بس دعائل الدغلس مسيطرة اليوم على اللايف، كان معنا عطوفة المحافظ أستاذ غسان دغلس، ولا الأستاذ سامي دغلس وهو الناطق باسم مجلس قروي برقة. صباح الخير أخي أبو العبد.
3: صباح النور إليك وللدكتور ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: الله يصبحك
3: أيضا بنور. الأخ عطوفة المحافظ أبو بكر،
0: الله يسعد صباحك،
3: أنا على اجتماع معكم،
0: كل الاحترام لكم. حتى الناس تعرف، وهو مش تخويف ولا مبالغة، لكن في أزمة مياه على الأقل حاليا في 10 تقريبا قرى وبلدات.
3: أخي العزيز، يعني أولا إحنا إن شاء الله ما بن يعني بنعيش أزمة وبندخل بأزمة جديدة اللي هي أزمة المياه، ولا وأن لا تتحول حياتنا إلى أزمات. وهاي الأزمات للأسف بدل ما توحدنا أخشى أنها تؤدي إلى خلافات وتفرقة، ويعني ويرتفع شعار إنه بعد راسي لعشت الروس كلها وأنا بدي حالي وبس. هذا اللي للأسف اللي سمعته أنا أو لاحظته خلال كم يوم اللي فاتوا من نقاشات وتعليقات وآراء المواطنين على موضوع البترول. طبعا المياه هو عصب الحياة وهو شريان الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. احنا طول الأيام والسنين مثلا بنكون نقاتل انه بدنا نزيد حصتنا في المياه كوب او كوبين في الساعة، واحيانا بننجح واحيانا بنفشل، وبنقول للمواطنين يعني بدنا بفصل الصيف خصوصا انه احنا نسترشد يعني نرشد الاستهلاك ونخفف الاستهلاك، نتفاجأ والا شركة المكروت اللي هي تشرف على بير بيتيبا بتقطعه بحجة انه العمل صيانة بهذا الوقت الحار جدا وتوقف المصدر، واحنا طبعا ما بكون معناش بديل او مصدر اخر، لا سيما انه احنا مثلا كان عندنا سنسولي خلينا نسميها اللي هي عين اللي بسمى الدلبي، سيطروا عليها المستوطنين من 3 شهور، قطعوا عنا الخط، قصوا الماسورة وعملوها حولوها لمسابح للأسف الشديد لمجموعة من الزعران والمستوطنين تحت حماية الجيش. احنا اصبحنا في مشكلتين وليس مشكلة واحد، يعني الان لو الناس بدها تروح تعبي في تنكات صغيرة مثلا ما عندناش مصدر اخر اللي نعبي لهم حتى يعني بتنكات يوصلوا لليبيون، وبالتالي طبعا احنا يعني ناشدنا او اتصلنا في بلدية نابلس على اساس يعطونا من بير السهل او اللي نسميه احنا بير المسعودي اللي موجود بجنب بلدنا بصبستيا، يعني زودونا طبعا مع إدراكنا كمان أنه هو أيضا مدينة نابلس تعيش أزمة مياه بهذا أيضا بهذا الوقت وتحتاج إلى كل قطرة، ولكن الحياة هي يعني يجب أن يكون هناك في تعاون ويجب أن يكون في يعني إن شاء الله إحنا ما نكونش نفس المدة اللي بلغونا إياها، يمكن تكون مدة شهر ونص أو شهرين انقطاع المياه اللي هي أعمال الصيانة، يعني نأمل أن تكون أقل خلال أيام تعود المصدر ويعود الحياة، ولكن الحقيقة يعني احنا الآن أخشى أن تتفاقم الأزمة ونسير إنه احنا شأن القرى العشرة اللي ذكرتها أنت وممكن تكون أكثر، إنه ضغوط الناس وحديث الناس من أزمة المياه، يعني الناس وكأنه مش مكفيها اللي هو فيها اللي هو النفط والبترول. هاي أنا مثلا إلي أستاذ سامر، أنا إلي 10 أيام ما حركت سيارتي، معيش نفط أحركها، وكنت خلص بدي أروح مواصلات، ويا ريت يعني العالم كلها تستخدم المواصلات العامة، مش ضرورة يعني دائما نركب سياراتنا الخاصة إذا ما في ديزل، يعني إذا ما في عندنا وقود. وأنا بقول كمان بالمياه طبعا الوضع راح يكون أصعب، يعني ممكن نستغني عن البترول، ممكن نستغني عن السيارات، ولكن لا يمكن نستغني عن المياه في البيوت.
0: صحيح صحيح. وبالتالي حتى الناس تعرف شو الأزمة اللي صارت أستاذ سامي دغلس؟
3: الأزمة أنا شرحتها، يعني قلت لك إنه إحنا المصدر اللي بنأخذ منه من بيتيبا، من بير بيتيبا، وهذا بير يعني مشرف عليه مكروت الإسرائيلي، وإحنا ندفع كل شهر فواتير إجبارية لهذا المصدر يعني من خلال طبعا سلطة المياه. بتفاجأوا لهم بلغونا بشكل مفاجئ يعني بشكل سريع بشكل فجائي جدا إنه إحنا نوقف الضخ، وهذا بده يستمر شهر ونص أو شهرين بحجة أعمال الصيانة.
0: طيب ايش البديل يعني اللي عندكم؟ ايش البديل؟ ايش استاذ سامي دغلس البديل؟ منين بتشربوا؟
3: هلا احنا البديل بناخذ شويه من بير بكل كفر كده يعني كدوميم، ويمكن بلش امبارح بلديه نابلس تضخ لنا كميه محدوده من بير المسعوديه. يعني اقول لك استاذ سامر، احنا لما بنكون عندنا مثلا 1600 بيت اشتراك عندنا في القريه، لو بدهم ربع كوب كل قريه، ربع كوب بدنا 400 كوب باليوم، يعني حوالي 18 ساعة لتر في الساعة. لما بيجي له 200-150 كوب أصلا مع الفاقد مع الأشياء اللي بتضيع بالهدر يعني والهذا بصفي ثلثين الكمية تقريبا. وبالتالي يعني إحنا الآن بدنا نحاول نزيد لو 100 كوب الكمية، على أساس كمان إحنا يعني المصدر الخارجي شد علينا وإحنا كمان بدنا نشد على المواطنين، ولكن بالقدر الذي يمكن احتماله.
0: شو الحلول المطروحة اليوم أستاذ سامي دغرس؟
3: حلول أنه إحنا بدنا نقعد مع بلدية نابلس وما فيش إلا هالمصدر هذا بالمناسبة. يعني إحنا مثلاً لو عندنا سيارة شحن بدنا نستخدمها كل يوم يمكن تستطيع تنقل 10 مرات، يعني 100 كوب مثلاً، لكن إحنا ما عندناش، لا نملك سيارة، ممكن نستأجر سيارة، ولكن هذا لن يحل المشكلة. يعني كمان هذا الحكي، بتعرف أنت اليوم الطرق مغلقة والسيارة، يعني يوم مثلا ممكن سيارة تكون فيه صعوبة جدا توصل لبير نابلس، تعبي لبير البلدية نابلس اللي في المسعودين، لأنه في عندك حركة مستوطنين وفيش حدا بغامر يعني يروح يعبي مثلا، يقول لك أنا لاقوني بضربوني بحركولي سيارتي إلى آخره.
0: نعم. طب سؤال تاني معلش، بير المسعودية مش سادد؟
3: بير المسعودية مش إلنا، إحنا ما لناش، إنه ما لناش عنده حصة. الآن حصتنا إحنا من بير إحنا معظم الكرة هاي اللي هي شمال نابلس تأخذ من بير بيتيبا، ما لهاش حصة في بير نابلس، لكن إحنا عم نأخذ منهم حصة بناء على التعاون وعلى التدخل أحيانا وعلى إحساس بالمسؤولية والشراكة، على إنه يعني اعتبار إنه الماء يعني قضية حياتية لا يقطع، مش هيك؟ بقولوا يعني المي بتمرش عن عطشان، مش هيك؟ واحنا بالتالي بنقول يعني احنا باسلوب التعاون وباسلوب الراقي بتواصل مع بلدي، وهم استجابوا انه اعطونا مجموع يعني كميه، ولكن لحد الان هاي الكميه من امبارح بلشوا غير كافيه، وبالتالي احنا الان بنعيش ازمه مياه والناس بترحمش. استاذ سامر،
0: نعم، السؤال الاخير، انتم كمجالس 10 تقريبا بتعانوا، فقط الحل الوحيد بلدية نابلس ولا ممكن يكون في مثلا شراء من مناطق تانية توفير
3: الخطوط؟ لا، بلدية نابلس قد تكون في بعضها مش قريب عليها، يعني مثلا بالزارية لا تملك خط مشترك مع
0: بحكي لك من قصدي عن هذا الموضوع.
3: يعني احنا مثلا عندنا لاني انا وانا كنت في المجلس قبل 10 سنين حصلت نفس المشكلة، وكانت في الشتاء وعملت ازمة، كانت في عز المربعانية وقفوا البير وعملت ازمة، وتعاوننا مع السيد رئيس البلدية في حينه الأخ سامح طبيلي، وما أعطانا، زودنا بكمية قليلة، ومن يومها شبكوا لنا الخط، ولكن إحنا حصتنا مش على بلدية نابلس، إحنا حصتنا على مكروت، وإحنا بنطالب من أصله يعني من زمان إنه بما إنه إحنا من المنطقة وقريب من المنطقة والبير على أراضينا، يعني إحنا افترض نأخذ من بير بلدية نابلس.
0: احنا رح نتابع معك اول باول هذا الموضوع الخطير،
3: ولكن هو فعلا يعني فعلا مثلا احنا انه ليش بيجي عمليه الصيانه تيجي بهالوقت هذا؟
0: نعم. بعز وقت اليوم الحاجة،
3: وكمان تقعد شهر او شهر ونص لا سمح الله اذا كان هذا
0: تستمر.
3: الحكي
0: نعم. صحيح. نعم نعم. يومك سعيد استاذ سامي، شكرا لك، تحية طيبة استاذ سامي دغلس، اهلا بك. اهلا. خلي اطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الناجح يرفع ايده
2: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
8: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي، متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
9: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بين الروضة الجامعية.
4: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم، صباح الخير لكل المتابعين الكرام ولكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إخواننا، الاحتلال أغلق حسب المعلومات الأولية كل الطرق اللي حوالين نابلس، طبعا ما عدا 17 والصيرفي، أما عورته مغلق حسب معلوماتنا. إذا في ناس عن صرغ بلغونا قبل شوي إنه مغلق، ودير شرف حسب المعلومات أيضا مغلق، بيت فوريك أيضا مغلق. هاي آخر التفاصيل اللي تم نشرها قبل قليل. الاعتقالات، إذا أخونا فراس مسمار وهو موظف في إطفائية بلدية نابلس تم اعتقاله، وأيضا اعتقال عبد الكريم عماد زيادة من مادمة، وأيضا عندنا عدد من المعتقلين من مخيم بلاطة، في أيضا أسيد معمر حمادنة من عصيرة الشمالية، عبود بسام الحوتري جاب 96 يا أخواننا معدل اعتقلوا الاحتلال، وعبود فرسان أبو مصطفى ومحمود ياسر قرعان الديك، هؤلاء تم اعتقالهم من محافظة نابلس في ساعات الفجر الأولى. صباح الخير لزميلنا العزيز لؤي حجازي، يومك سعيد.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: نحمد الله بالصحة وبعافية
0: إن شاء الله. الله يقويك يا رب العالمين. آخر التفاصيل الميدانية.
1: يعني ميدانيا سامر، خلال 24 ساعة الماضية أو أقل ارتقى شهيدين في قطاع غزة. طبعا الشهيدين كانوا في قصف سيارة في دير البلح وسط القطاع، والمستهدفين كانوا يعني مدير جهاز الأمن الداخلي بمحافظة الوسطى العقيد وائل للداوي، وأيضا الرائد في الشرطة الفلسطينية رامز أبو زريق. وبالتالي يبدو الاحتلال أعاد سيناريو استهداف أفراد الشرطة وأفراد الأمن في قطاع غزة ليرتفع أعداد الشهداء في جهاز الشرطة منذ بداية وقف إطلاق النار حتى اللحظة إلى 55 عنصر من أفراد الأمن والشرطة في قطاع غزة. أضف إلى ذلك أن سامر كان هناك يعني ليلة ساخنة في القطاع، مدفعية في شرق غزة وفي شرق خان يونس، زوارق حربية في خان يونس وغزة أيضا تطلق نيران على ساحل البحر، وبالتالي يعني أجواء التصعيد ما زال مستمرة في القطاع. صحيح عدد الشهداء نسبيا قليل عن الأيام الماضية، شهيدين فقط خلال 24 ساعة، ولكن حجم القوة النارية والقصف والتدمير هنا وهناك ما زال مستمر وبشكل واضح في قطاع غزة. هذا فيما يتعلق بالشأن الميداني سامر. إذا ما تحدثنا عن الشأن الإنساني، كان هناك خبر يعني كان نوعا ما صادم لأهالي قطاع غزة، أنه برنامج الغذاء العالمي تحدث عن تخفيض حصص الغذاء والمساعدات لأهالي قطاع غزة، وهي التي أساسا خفضت قبل يعني أشهر قليلة. اليوم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اللي بيعتمد عليه كثير من سكان قطاع غزة، يعني للأسف يعلن بالأمس أنه ممكن يعني يضطر لتخفيض آخر في موضوع المساعدات والطرود الغذائية، وهذا طبعا يمثل صدمة ويمثل مشكلة كبيرة لكثير من أهالي قطاع غزة، لأنه فعليا الناس في القطاع أغلبها صارت تعتمد على المساعدات، على التكييات، وعلى يعني الطرود التي توزعها منظمة الغذاء العالمي، وبالتالي هذا يعني يؤدي بشكل كبير إلى يعني ظهور ملامح مجاعة جديدة مرة أخرى أو سوء تغذية واضح، وهذا ما يعني تم التحذير منه بشكل مسبق، إنه مع نهاية هذا العام للأسف سيكون هناك نوعا ما سوء تغذية واضح في قطاع غزة، مع تراجع كبير للمساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية وخاصة برنامج الأمم المتحدة.
0: اليوم في ظل استهداف الشرطة، ماذا يتم يعني شو الإجراءات اللي الناس بتتخذها؟
1: فعليا سامر، منذ بداية الحرب ومحاولة الاحتلال تهميش جهاز الشرطة والقضاء وما إلى ذلك من الجهات الناظمة للمجتمع في قطاع غزة، الناس بتلجأ بشكل أو بآخر للعشائر، يعني الحل العشائري هو اللي طفى على السطح أكثر في قطاع غزة. صحيح أنه هذا لا يسد محل الشرطة، بعض المراكز حتى اللحظة موجودة وتعمل في قطاع غزة، يعني في مراكز شرطية اليوم موجودة في قطاع غزة، الناس لو صار لا سمح الله أي مشكلة أي إشكالية تتجه لمركز الشرطة، ولكن مش كل الناس بتتجه للمركز لأنه في خوف، يعني أنك تدخل هذا المركز
0: يعني حاطط إيده على قلبه
1: بالضبط، يعني
0: ما يجوز يطلع وما يطلعش
1: بالضبط، لأنك إلى حين تخرج من هذا المركز وأنت يعني بصراحة يعني أنت لو مريت في الشارع جنب سيارة شرطة بتصير تسرع الخطى حتى يعني تمر عنها بسلام إذا يعني جاز لنا التعبير، ولكن بشكل عام هناك أكثر من جهة اليوم الناس برضو بتلجأ لها تساعد الشرطة في فرض النظام في رد الحقوق، من بينها العشائر، من بينها لجان الإصلاح في الأحياء، وطبعا الشرطة ما زال دورها موجود جدا خاصة في موضوع المشاكل اللي بتظهر على يعني بشكل كبير صارت موجودة في قطاع غزة اللي هي الذمم المالية والمشاكل المالية بين الناس، لأنه فعليا الناس صارت أوضاعها الاقتصادية صعبة، فهذه أكبر مشاكل اليوم الناس.
0: نعم.
1: موضوع الذمم المالية وهذا الملف اللي بيلجأ له الناس بيتجهوا لمراكز الشرطة في هذا الموضوع، ولكن بشكل عام حتى اللحظة مراكز الشرطة في المناطق الموجودة غرب قطاع غزة ما زالت تعمل، صحيح بالحد الأدنى، صحيح أنه في كثير من الملفات متوقفة أو معطلة، مثلا موضوع الشيكات اليوم الشرطة بتحبسش عليه، مثلا موضوع الذمم المالية بتحاول أن تسدد وتقارب بحيث أنه تعيد للناس حقوقها، ولكن لا تضغط كثيرا على اللي عليه الحق لأنه الأوضاع الاقتصادية صعبة، فكثير من الملفات اليوم الناس بتلجأ لمركز الشرطة فيها، ولكن بالحد المعقول بحيث أنه في كثير من الناس بتخاف تتوجه للمركز، وفي بعض الأمور المركز يقول لك إحنا مجمدين التعامل في هذه الملفات لأنه إحنا بدناش نضغط أكثر وأكثر على الناس. هذا موقف. الموقف الثاني أنه العشائر أخذت حصة كبيرة من حل المشاكل، خاصة المشاكل الاجتماعية والمشاكل اللي بتكون مثلا نتيجة يعني خلافات عائلية وخلافات مثلا يعني شخصية بيتم حلها في إطار العشائر ولجان الإصلاح. أيضا من ضمن المناطق اللي أو يعني الجهات اللي الناس بتلجأ لها لجان الإصلاح في الأحياء، يعني هذه أيضا حملت بشكل كبير بعض المشاكل عن جهاز الشرطة، وبالتالي نتحدث عن أكثر من جهة بتحل مشاكل الناس، ولكن أيضا سامر لا يمكن الاستغناء عن جهاز الشرطة مثلا في حماية المجتمع من السرقات من الاحتكار، أيضا في هناك أجهزة حكومية تعمل مثل زي الاقتصاد الوطني في موضوع مراقبة الأسواق، وهذول أيضا يستهدفوا سامر، يعني لما تكون هناك مثلا مجموعة من موظفي الاقتصاد الوطني بيعملوا جولة تفقدية على الأسعار لضبط السعر لمنع الاحتكار لملاحقة مثلا التجار اللي بيعرضوا بضائع فاسدة، أحيانا الاحتلال بيستهدف أفراد هذه الوزارات من أجل أنه يعني بالنهاية يريد استهداف أي شيء له علاقة بمفاصل العمل الحكومي حتى المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة كله ينهار. لكن حتى اللحظة هناك تكاتف من أبناء شعبنا حول هذه المؤسسات الحكومية على اعتبار أنه هذه بغض النظر إلى مين تنتمي أو إيش تصنيفها الاحتلال إيش بصنفها، ولكن هذه في النهاية تقدم خدمة للمجتمع، يجب أن يكون هناك جهاز شرطي بغض النظر لمن يتبع، هناك صحيح. جهاز مثلا صحي بغض النظر لمن يتبع، وهناك جهاز تعليمي بغض النظر لمن يتبع، ولكن بالنهاية هناك خشية وقلق من المجتمع بشكل عام من التواجد في مراكز الشرطة، لذلك نجد أنه بالحد الأدنى الناس بتلجأ للشرطة لأنه فعليا الاحتلال لم يترك لهم يعني مناص من هذا الموضوع، أنه استهداف مراكز الشرطة وأفراد الشرطة شيء مقلق كثيرا لأهالي قطاع غزة
0: في هذا الظرف الصعب. الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا على كل هذه التفاصيل، يومك سعيد إن شاء الله. زميلنا العزيز لؤي حجازي. مسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر.
1: تامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: كيف أصبحت؟

0: يسعد صباحكم مرة تانية وتحية طيبة للجميع. إذا كان معنا عطوفة محافظ نابلس قبل قليل وتحدث حول موضوع المحطات الوقود بالدرجة الأساسية، وقال إنه معظم القرارات هي اللي بيتخذها قابلة للتطبيق أو ممكن يكون في بعض الملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار لتعديل قرارات هنا أو هناك، وقال إنه هو يدعم خصخصة بعض المحطات لبعض الفئات في محاولة إنهاء الأزمة، لكن القرار يعني حسب كلامه اللي يتخذ هو يتخذ بشكل جماعي مع أصحاب محطات الوقود. خلينا ننتقل لتل والدكتور فادي عصيدة. يسعد صباحك.
1: صباح الخير، حياك الله صديق العزيز.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير دكتور؟
1: والله الحمد لله بخير وعافية من رب العالمين، تحياتي إليك وللجميع.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. آخر التفاصيل الميدانية في تل.
1: آخر التفاصيل يعني الأمور الحمد لله رب العالمين، ممكن أحدى شوية صغير صح. الليلة كان في اقتحام برضو يعني للبلد بعد منتصف الليل تقريبا الساعة 1:30 2:00، اعتقلوا الوالد الشهيدين جواد وإبراهيم، واعتقلوا أيضا كمان شخص آخر اسمه عبد الرحمن عوض يامين أو رمضان، ويعني بقوا يعني قرابة قبل أذان الفجر بشوي انسحبوا من القرية، لكن كل فترة بدخلوا يعني من الصبح دخلوا، الآن قبل شوي أيضا دخلوا على أحد البيوت في المنطقة مثل ما عندنا منطقة الجبل أو اللحف في المنطقة العلوية من البلد، قبل شوي أيضا تم يعني الحديث

0: حتى في يعني ما بعدها إلى منطقة اللي هي المستوطنة، تلك المنطقة يعني ما حد بيقدر يوصلها أصلا من قبل الحدث إلا نادرا، بعد الحدث ما فيش حد أصلا بيوصل المنطقة هذيك نهائيا.
1: نعم. طب دكتور، الاحتلال الإسرائيلي ما بعرف إذا قرأت ضمنيا تراجع عن روايته بشأن ما جرى في تل، وقال إنه بين قوسين النزهة اللي قاموا فيها المستوطنين كانت بعلمه، لكن ما هو ما عنده الجواب ليش ما تم بين قوسين حمايتهم، وقال إنه أيضا أحد القتلى يبدو برصاص إسرائيلي وليس برصاص يعني مش الفلسطينيين اللي قتلوهم، نيران صديقة مثل ما سماها. أنا حاسس إنه الاحتلال.
0: تفضل
1: دكتور. تفضل.
0: هو هذا التراجع حصل بعد ما نشرت إحدى المواقع الإسرائيلية بالأمس محادثات الإلكترونية هذه اللي كانت بين منظمي الرحلة أو النزهة كما يطلقون عليها وبين الجيش الإسرائيلي، ولكن الجيش هون ببرر إنه إحنا يعني في الآخر، هو قال إحنا عندنا علم كان لكن إحنا ما حصلت على الموافقات اللازمة من أجل القيام بمثل هذا الأمر. وأصلا يعني حتى هو أنا يعني هو الجيش نفسه من أول ساعة جاء عندنا على البلد، يعني لما اعتقلنا قبل يومين يعني كان الحديث معي أنا شخصيا مثلا في التحقيق معهم إنه إحنا بنقوم بهذه الأعمال من حيث الاعتقال ومن حيث المداهمات والتخريب والتكسير، يعني ماذا من ضابط المخابرات نفسه أو من المحققين، هي ردة فعل على ما حصل قبل يوم أو بالأمس على حكي كان يوم السبت، بالأمس يوم الجمعة من في المنطقة الغربية وانقتل من عندنا اثنين، فإحنا أمر طبيعي يعني بالحرف قال إحنا أمر طبيعي جدا إنه إحنا يكون عندنا ردة فعل نحو البلد ونحوكم أنتم نحو السكان نحو الجميع. فالآن هو يعني هذا الأمر، فقضية التراجع يعني أكيد هو بقلت لك أنا بعد ما امبارح موقع إسرائيلي نشر نص المحادثة وأنا شفته يعني منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه حوار ما بين الجيش أو ما بين منسق الجيش وما بين مسؤول الأمن أو مسؤول الرحلة، وإنه لكن الجيش زي ما حكيت ببرر إنه إحنا ما أعطينا الموافقة لمثل هذا الأمر، ولا كان إحنا يعني استطعنا إن
1: نمنع بين
0: هذا الأمر.
1: نعم. الآن الطريق
0: في
1: من
0: القرية أو في الآخر مهما كانت النتيجة يعني الناس الشعب الفلسطيني الأهل البلد هم اللي لازم يدفعوا الثمن بغض النظر مين اللي بتحمل المسؤولية، هو أعطى موافقة هذه أمور هم عندهم، لكن في النهاية
1: فيها.
0: إحنا اللي بندفع عمالنا في ثمن وثمن يعني مش قليل. أول شيء يعني بلدنا دفعت 4 في دقيقة واحدة من خيرة أبنائها. النقطة الثانية يعني الحصار الموجود، الاقتحامات، التكسير، التنكيل، يعني في الأخير إحنا اللي بندفع هذا الثمن.
1: نعم. السؤال الأخير دكتور، لوين رايح يعني الطريق من وإلى البلد شو وضعها؟
0: الطريق من تل إلى نابلس السالكي، يعني الحمد لله رب العالمين ما في شيء يعني سالكي بالكامل، حتى الطريق من تل إلى صرة إلى نابلس يعني الأمور سالكي، يعني ما في أي إعاقات نهائيا، ما في حد موجود. نعم. لكن حاجز من ربع حسب معلوماتي الأخيرة إنه ما زال مغلق يعني.
1: نعم حتى اللحظة.
0: هذا يعني آخر شيء معلومة عندي، لكن ما بعرف إذا بتعرف وضع الحواجز بين يعني غمضة عين
1: وانتباهتها. نعم
0: صحيح.
1: الله يسعد صباحك يا رب، تحياتي.
0: صباح الخير، حياك الله.
1: أهلا بيك. حياك الله. في دقيقة محمود، بس قبل ما نختم، يبدو في حالة طارئة، جنود الاحتلال يحتجزون سيارة إسعاف قريوت رغم وجود حالة طارئة بداخلها، يقومون بتفتيشها. الخبر يبدو بشير إلى وفاة الجنين وإنقاذ حياة الأم بسبب إغلاق حواجز الاحتلال. مرأة حامل بالشهر السادس، بعد فترة من الوقت سمح لهم بالخروج بعد إيقاف مشغل السيارة، السيدة من قريوت. يبدو إنها حسب المعلومات، طبعا مبارح كان في تقرير صحفي بيشير إلى أنه 5 نساء وضعنا إما بسيارات إسعاف وإما بسيارات مدنية خلال محاولتهم الخروج من قراهم لنابلس للميلاد في المستشفيات منعهم الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هي خبر مؤلم حسب التفاصيل الأولية اللي وصلتنا، وفاة مرة تانية معلش وفاة الجنين وإنقاذ حياة الأم بسبب إغلاق حواجز الاحتلال. لا حول ولا قوة إلا

0: ابو الوفا صباح الخير. هنا ابو الوفا الطباسي بقول ابو العز انا من امبارح من السبعه وانا بستنى عبي سولار من السبعه الصبح وانا لهلا وانا عم بستنى دور. يعني هي صار له 24 ساعه 24 ساعه هو بيستنى. والله يا ابو الوفا ما بعرف اذا سمعت المقابله الصبح مع المحافظ ومع مدير رئيس نقابه النقل، يعني في حديث عن امكانيه تخصيص محطات معينه، لكن احنا عنالنا منتابع اول باول هذا الموضوع. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويره، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
2: من راديو حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو وينك؟
6: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
8: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
9: الناجح يرفع إيده.
10: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
11: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
0: الساعة الآن 9 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير.

0: أنت لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 10 صباحا.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الناجح يرفع إيده.
2: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا صباح يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي أسح

يعني صباح الخير لأصدقائنا الدائمين المتجددين، صباح الخير كمان لكل اللي عم بيسمعونا وين ما كانوا بمختلف البلاد، صباح الخير للي بيسمعونا من خارج البلد. طمنونا عنكم، عن حالكم، عن أحوالكم، كيف الأمور وهالحياة معكم.

يعني اليوم هيك وأنا جاي على الطريق، أنا بخاف لما أفكر. المهم خطر في بالي أنه يعني بتحسوا البلد تبهدلت، المواطن تبهدل، والواحد بيسأل حاله بالآخر لمتى هذا السكوت. يعني مش عارف إذا إحنا سكتنا زيادة عن اللزوم، ولا سكتنا لدرجة إنه خلص ما في مجال لنحكي، لأنه ليش ما حكينا من الأول. بتحسوا الحياة صارت كتير صعبة، لقمة العيش بتحسوها صارت صعبة المنال. يعني هذا إذا ما كانت مستحيلة فعليا، يعني على هالوضع اللي إحنا عم نعيشه كل يوم. يعني أنا بتأسف لأني أحكي إنه فعليا ما ضل كرامة، ما ضل كرامة. بتحسوا هالحياة في لا فيها أمن ولا أمان ولا استقرار ولا اقتصاد ولا عمل ولا هدات بال. يعني السجن فوق السجن اللي احنا فيه، كل هيك ما في حرية. يعني ما بدي احكي عن حرية الرأي والتعبير، لا، ما فيش حرية تنقل يا جماعة الخير، ما في حرية انك انت تتنقل من بلدك، من منطقتك لمنطقة، حواجز، تفتيش، بهدلة فعليا. يعني فوق كل هذا تيجي عندك أزمة السولر وأزمة البنزين، ويعني والناس عم تتبهدل وهي عم تستنى دورها عشان تعبي بنزين هذا إذا عبت، والطوش اللي عم بتصير قدام محطات الوقود. وفعليا بتحسوا امبارح يعني بسؤالنا الحلقة، بتحسوا إنه تلتين الشعب إذا مش كله جاع باله يهاجر فعليا. يعني الشباب زهقت، الناس كلها زهقت. فما بعرف إذا إحنا اللي سكتنا زيادة لدرجة إنه بطل الحكي بيجيب نتيجة، ولا فعلياً ما في يعني تغيير لهذا الحال اللي عم نعيشه. لهيك سؤال حلقتنا برضو متعلق بأزمة البنزين، بالضبط كله عن البنزين لتخلص هالأزمة. ليش الطوش اللي صارت مبارح قدام الكازيات الصراحة؟ ليش هيك؟ إيش اللي عم بصير بالبلد؟ بالضبط. طبعا صباحه لأمورة. سؤال حلقتنا لليوم، أزمة البنزين، هل بتشوفوها أزمة أخلاق ولا أزمة إدارة أكتر؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عنا محمد جرداني بيقول سياسة تهجير. يعني أنا كمان شوي رح أصير أتفق مع هذا الكلام. فعليا اللي عم بصير إنه بس بدهم يطلعونا برا البلد. أبو علي صباح الورد، والمشكلة إذا طلعنا برا البلد وين نروح؟ يعني أين سوف نذهب؟ أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة من أم العبد. الحاج أبو عمار علاوي، صباح الخير للجميع، وصباح الخير لكل العاملين بطاقم راديو حياة. صباح الورد، أهلا وسهلا فيك. أزمة البنزين أزمة أخلاق أكتر ولا أزمة إدارة أكتر؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: وضل فيها هوا يا بنتي. صباح الخير إذن على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. عبود بيقولنا صباح الورد والفل هي أزمة إدارة وأخلاق بنفس الوقت. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: وصباحك.
1: يعني البنزين والسولر اللي عندهم قاعدين بيعملوا حرب مع بعضهم، ما عيطوش ولا شكلوا على
0: يا ساتر. صحة صحة صحة صحة يا ساتر.
1: خلاص مش قادر أكمل، برجع لك.
0: تمام، ألف سلامة عليك، صحة وعافية يا رب. شفت شو بتعمل الضغوطات بالبني آدم فعليا. ألف سلامة عليك يا أم علاء، أسعد الله صباحكم جميعا بالخير يوسف والبركة والسرور والفرحة بتحرير الأسير البطل هاني حنون. إن شاء الله يا رب يوصل بالسلامة يا يوسف، إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى يكون بيننا قريبا. وبدي يمون على أميرة، الموضوع عند أميرة. يعني أبو علي بيقول صباح الورد، حطوا لنا أغنية إحنا بوطن كله مصايب كله ألم برضو، يعني ننكد على بعض. يسعد صباحكم جميعا هشام عرندي، أنغام وأميرة، الله يكون بالعون ويعني فرج الكرب، اللهم آمين يا رب. صباح الورد وفاء، صباحكم ورد وفل وياسمين. إذن مستمعينا الكرام، أزمة البنزين هل هي أزمة أخلاق أكتر ولا أزمة إدارة أكتر؟ وهل يعني فعليا بتحسوا انه احنا لنا سبب بهذا الموضوع لانه احنا سكتنا زياده عن اللزوم؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

يا رب يوصل هاني على خير، يا رب إن شاء الله يوصل على خير بإذن الله تعالى، وعقبال كل أسرانا يا رب إن شاء الله يعني نفرح جميعا بتحريرهم بإذن الله تعالى. إن شاء الله هذا اليوم يكون يعني أقرب ما إحنا نتوقع، بالرغم من كل المنغصات فعليا الموجودة بهالحياة اللي عم نعيشها من مختلف الأزمات اللي إحنا مش قادرين نسيطر عليها، وكل مرة بتيجي الأزمة أسوأ من اللي قبلها. يعني فعليا إحنا منخلص من أزمة واحدة بتيجي أزمة تانية أسوأ من اللي قبلها، ومنقعد نفكر كيف بدنا نحلها. وحتى إحنا لما نتعامل مع بعض بوقت الأزمات بتحسوا يعني هي فرصة لا نعمم للاستغلال، للناس بدها تربح من بعض، هي الناس لاقي تاكل، هي الناس اصلا لاقي شو بدي اقول تصرف على اولادها فعليا. ولسه احنا بجامعات قريبا رح تفتح، في مدارس الله اعلم هل رح يداوموا زي اول ولا لا، رح يكون لسه في تقليص بالدوام. قد ما حكيت عن أزمة رواتب، قد ما حكيت عن أزمة البنزين والسولر، قد ما حكينا مش عارفة إذا لقدام رح يصير فعلنا أزمة ماي مثلا ولا أزمة غاز، مو هي الشاحنات بالعقل يعني فعليا إذا هي ما عبت كيف بدها تجيب لنا الغاز على سبيل المثال، هاي نقطة لازم نفكر فيها. فعلى العموم سؤال الحلقة لليوم، هل بتشوفوا أزمة البنزين اللي إحنا عم نمرق فيها هلأ هي أزمة أخلاق أكتر ولا أزمة إدارة أكتر؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبو علي، كتير من السيارات الخصوصي يمكن الاستغناء عنها، نفتح مجال للسيارات العمومي للعمل، سيارات الإسعاف والشرطة والإطفائية. ما هو دائما لازم يكون في عنا أولويات إذا إحنا أصلا بدينا مصلحة الآخرين علينا، بس بتخيل هاي من سابع المستحيلات طبعا. يعني ما انتو شفتوا شو اللي عم بصير قدام الكازيات، فصباح الخير.

0: بخاف نصير نسمعها وإحنا بالهجرة هاي. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخير لأخواتي.
0: أهلين. صباح الورد.
1: يا صباح السعادة وهلا في البال.
0: اللهم أمين. هدي بالك يا رب.
1: أي أمين يا رب جميعا. إن شاء الله جميعا يا رب.
0: أمين.
1: موضوع الأزمة ومش موضوع الأزمة.
0: أيوة.
1: أنا نزلت الساعة 2 على الشغل نزلنا على الدوار لفت هيك صغيرة أنا وأبو جهاد حسن عبيشة. كانت الناس موجودين بالكازية من الساعة 2 يعني بعمل.
0: الناس نايمة بالكازيات. ما هي
1: هلا أنت تقولي الحق على مين؟
0: يعني أنا مش قصة الحق على مين، بتحسها أزمة أخلاق أكتر ولا أزمة إدارة أكتر ولا إحنا السبب ولا أنا عارفة.
1: أيوة يا أختي يا مدام الله يرضى عليك صلى على النبي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. أطول بالي وأقعد. يلا تفضل.
1: أقعدي.
0: يلا قعدت.
1: إحنا ضغط الحياة مرات بتوصل الواحد إنه يضرب من هون ويعصب من هون. إحنا قلت لك امبارح إحنا مارين بنمر بظروف صعبة جدا من كل النواحي. بعدين أنت تقولي لفت نظري، أنت تقولي على مدارس. مدارس مين الله يرضى عليكي؟
0: مدارس مين؟ يعني هيك يعني فكرت اتفائل شوي بلكي ده.
1: لا لا لا ما تتفائلي.
0: خلص الله يسامحك.
1: سلوات المدارس قصه وحكايه. اضراب المعلمين مش اضراب المعلمين، فيش مصاري نجيب السياره، فيش مصاري
0: ولا اذا ضلت الازمه.
1: فيش كتب، فيش دفاتر، معنا معناش نوصل للمدارس.
0: صح معك حق، معك حق.
1: لسه احنا بقلك نعم الله يرضى عليك، لسه هن مش مي معدنيه، محلات عندنا موجودين. لسه احنا الاثنين ما الله يرضى عليك، لسه احنا هلا عايشين بالسويد.
0: اي الحمد لله احسن من غيرنا والله. طبعا الحمد لله.
1: بيجي علينا ايام يا اختي انغام اختي اميره، بيجي علينا ايام نقول والله احنا كاينين بس نعمه.
0: الله يرحم ازمه البنزين.
1: والله يبقى ما فيش احنا كافيات بالمره.
0: يعني الله اعلم، ما بتعرف الحياه لوين راح تودي فينا هلا.
1: صحيح.
0: ضايعينها هالبلد
1: اختي انغام. هلا المولات كله في مي معدنية. كل شيء موجود عندنا نوعا ما، رغم الفقر ورغم قلة المصاري قلة الموارد، أما نوعا ما كل شيء موجود.
0: صحيح صحيح الحمد لله.
1: بكرة يجب نتقاطع على تنك المية يعني.
0: والله زي ما صرنا نتحسر على أيام كورونا اللي ما كانت عجبتنا.
1: بدي أزكي هالزلمة معاذ شريدة.
0: أيوة.
1: كثير غلب الحبيب الغالي. مرة قلبي رح نتباكي على أيام كورونا.
0: معيني بقول لك.
1: قلت له واحد الله يا معاذ شو حكيت تحكيه؟ قال لي بكره بتقول الفادئات، تقول معاذ قال. الله يهديك يا معاذ شدت. في منهم؟
0: الله يسامحه بس، الله يسامحه.
1: الله يسامحه حبيبي يا معاذ شدت.
0: الله يسامحه.
1: مو نسيب انك في غلبه مع عدم خضوبي هاي نصيبه.
0: صباح الورد للجميع. يا اهلا اهلا.
1: وان شاء الله بكون ايامنا خير وبركه
0: يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. الا ما تفرج. أبو غالب بيقولنا جعلوا منك شخص بيركض خلف رغيف الخبز وبائع الخضار مثلا. صباح الخير صفاء. الله يسعد لي صباحكم ونهاركم سعيد رغم كل هالأزمات اللي احنا عم نواجهها. بتقول لي الاثنين سوا الصراحة احنا

صباح الورد وكمان عبير، صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هيثم الله يسعد صباحك يا نغوم، يا صباح الوردات، وبصبح على أمورة وصباح جميع المستمعين راديو حياة. الشاشة منورة فيكم، بوجودكم منورة. بالنسبة للموضوع يا أنغام، هي البلد واقعة، يعني وقع من طيارة، لا عارف وين رايحة ولا عارف امتى رح تجي. في منه صباح الورد يا هيثم، أهلا وسهلا.

0: يلا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل يا عزيزة أنغام.
0: صباح الفل عزيزتنا، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير، كيفك أنت؟
0: والله الحمد لله، الفضل من الله، الحمد لله.
1: أسرة باب يا حياة إن شاء الله كلهم بخير.
0: فضل فضل من الله، الحمد لله على كل حال.
1: دائما وأبد. إحنا بدنا نضلنا نحكي عن البنزين.
0: ولا؟
1: طبعا.
0: ما فيش موضوع غيره.
1: من اللي بنشوفه والله يعني إشي.
0: إشي بقهر.
1: مخزي وبقهر وبحذر.
0: والله كتير.
1: من كل الجهات. هلأ هو طبعا أزمة أخلاق زائد إدارة.
0: أوكي.
1: أزمة أخلاق يعني إحنا ما عمالنا بنلتزم بالقوانين والأدب، إحنا ننظم حالنا، هاي بعيدة. هلأ يعني بتروح يعني عفوا يعني أنا بسمع من زوجي وأبنائي اللي بسوقوا بروسوا يعني في السيارات إنهم يعبوا، بحكي لك بتيجي ست معها كوم أطفال في السيارة، إن شاء الله مشوني قبلكم. طب هو كيف بده يفوت في السيارة قبله؟ ممكن إنه يقربك لقدام، بس ممكن يعمل مشكلة مع اللي وراه.
0: نعم صح.
1: أنت كيف بديتها؟ أنت بديتها أرجع وراه.
0: صحيح.
1: وراح تدب المشاكل. فإحنا أزمة أخلاق، فيش عنا ذوق بالمرة. لو بنتعاون مع بعض يعني الأولى في الأولى. هاي شغلة. تاني شغلة أزمة إدارة، يعني شلمانة لما بفوت إن تنك سولر أو البنزين يتوزع على ثلاث أربع محطات.
0: والله نفسي أعرف.
1: مش على محطة واحدة. نفسي أعرف. من الأزمة.
0: يعني بتحس الموضوع ما إله حل.
1: يعني شو اللي بصير عماله فينا؟ المحافظ أصدر قرار من زمان إنه ممنوع يتعبوا الجلان الصفر هدول. بتشوف جلان زيت وجلان عسل وكله عمالهم بدهم يعبوا. اللي حكينا كتير اللي إله واسطة ولا إشي عبي لي إياهم زائد فلل لي السيارة. شو صار؟ شو استهلكت أنت؟ شو خليت لأخوك المواطن؟ تعرفيش
0: المشكلة؟ تعرفيش المشكلة إنه في سيارات فعليا بيكون معها بنزين، بس أنا ما بفهم ليه بده يفلل السيارة. ليه بدك تفللها؟ أعطي مجال لغيرك. ليه بدك تفلل؟
1: يمكن إنها بتركض أسرع يعني.
0: شو بعرفني يعني إذا ما إذا صار ما صار يعني بدنا نهرب؟ وين نهرب؟ ما فيش عندنا مكان نهرب فيه. دائما كنا نحكي هذا الحكي، لا ملاجئ، لا أماكن تحتوينا، البلد مكشوفة.
1: يعني نسلم هو الله والمنجي هو الله.
0: شو بعرفني يعني؟ الحمد لله
1: إحنا رجعنا للبداية الشيء من أوليته من مربط الفرس. أزمة الأخلاق.
0: صح. أزمة شعب أناني. في عندي تعليق كان عم بيقول إنه شعب أناني، كل واحد مصلحته، اللهم نفسي
1: نفسه. مزبوط صحيح كلامك. أنا بدي أعب السيارة بالطول بالعرض بنهاية الأسبوع. بدي أطش أنا وولادي، شعمل لباقي الشعب ينحرق.
0: شو بعرفني؟
1: هيك بحكوا. إحنا عنا مناسبة بالطول بالعرض بنعبي كل سياراتنا.
0: المهم أنا أعبي.
1: يعني أربع خمس سيارات في البيت بتلاقيهم كلهم واقفين يعبوا. طب ليه؟
0: مزبوط. ليه؟ مزبوط. ليه؟ بعرفش والله بعرفش.
1: غير الأزمة الخانقة عزيزتي أنغام، امبارح لو تشوفي بشيء مخزي وبحزن وبخوف ومقرف عن جد. يعني افرض السيارة معها حالة طارئة، مش إسعاف، سيارة عادية حاملة إنسان تعبان اتصاوب ماله إشي وقع من شغله أيا كان، يعني بده يوصل للمستشفى، كيف بده يوصل وهو بده يمرق بالدواء؟ إحنا الإسعاف ما بوقفوا لها، كل شيء زائي وقفوا للإسعاف.
0: مزبوط مزبوط.
1: كيف السيارة العادية كيف بدهم يوقفوا لها؟ يعني ما رح يوقف له حدا، يمكن هذا الإنسان يموت.
0: يعني بالضبط. يعني فوق ما إحنا بنعاني من حواجز وإغلاقات وتسكيرات، وكمان إحنا بنمنع قاعدين بنمنع بعض إنه إحنا نتحرك بسهولة فعليا
1: عن جد. يعني
0: امبارح في سيدات ولدوا على

0: الحواجز عشان الاحتلال مش مرق سيارة الإسعاف، أنا بدي أمنع سيارة الإسعاف تعبي بنزين.
1: مات الجنين والأم بحالة سيئة.
0: لا هو ما في وفيات، في وفيات عن جد؟ ما في وفيات. أنا لما حكيت مع أحد المسعفين قال لي الحمد لله، يعني
1: أنا ما بعرف
0: الأمور تم السيطرة عليها الحمد لله.
1: الحمد لله
0: هم بخير كلهم.
1: هذا تاني شيء اللي هو السوشيال ميديا شايفة، هذا خلنا لإشي تاني. إحنا بنهول الأمور، يعني أنا قرأت وفاة جنين والأم في حالة خطرة.
0: لا أنا لما لغاية الساعة 2:30 ببرنامج الثاني كانت الأمور مسيطر عليها.
1: هذا أنا الصبح قرأت وأنا بشرب القهوة، ما
0: نتأكد.
1: بعرف أنا بحب
0: نتأكد إن شاء الله
1: الصبح أقرأ هيك شوية أتبع الأخبار أساس الواحد يشوف شو اللي بيصير حواليه عماله. فإحنا بنعمل الأزمة يا شرطة المرور كمان أنتوا بتوقفوا ويعطيكم العافية، مثلا حطوا عدد معين للسيارات اللي توقف على الكازية، مثلا 30-40 سيارة ستوب بعدها بنبطل نستقبل، رجعوهم رجعوهم.
0: طب يعني الناس رح ترجع؟ بالك الناس رح ترجع؟
1: ما هو احنا عندنا الشرطة، ليش يعني ليه عندنا الشرطة؟ عاقبوهم يا سيدي. لازم يكون في صرم جزم في هاي الامور يا عزيزتي.
0: انا اتمنى
1: كثير كثير وضعنا بغزم امبارح، يعني طخوا على بعض في الكازيات.
0: بتقولي اميرة كمان بقلقيليا
1: يعني شو هاد، شو لوين وصلنا؟ بالغاز عملنا هيك رشقوا بعض بجرار الغاز. يعني مش عارفه شو اللي
0: بدنا. لا حول ولا قوه الا بالله.
1: في فئات بدها تلهينا في بعضنا، احنا ليه بنسمح لهاي الفئات عمالنا انهم يتفرجوا علينا؟ عيب عيب اللي بصير يا جماعه.
0: طبعا طبعا عيب.
1: عيب اللي بصير والله عيب. بس وزعولنا انتم هالبنزين والسولر اللي بتجيبوه على اكثر من محطه، فديلي لتخف الازمه
0: ان شاء الله يا رب.
1: وبعدين اللي بيعبي الموظف اللي بيعبي يعطيك العافيه، لازم يطلع على الساعه قديش فيها، اذا فيها ضمن حد انه بيقدر يمشي ما يعبي له.
0: يعني ان شاء الله نتمنى
1: ما يعبي له. لازم هذا يعني مدير المحطه سوها. لازم مدير المحطه يعمل هيك، يعني في كثير حلول عزيزه امغام
0: ان شاء الله.
1: يعني
0: إن شاء
1: انت معك مثلا نص تنك او ربع التنك، خلص في غيرك في الاولى اللي مسفر.
0: الله يهدي هالبال وتمرق هالأزمة.
1: اللهم آمين. إحنا بدنا ضبط وجزم زي ما حكينا، ويعني الله يهدي البال ويسعد صباح
0: صباح الورد
1: على كل.
0: الله يسعد صباحك ست سهى. أهلاً عفواً أهلاً وسهلاً. رئيس الهيئة العامة للبترول بيقول إنه سنبدأ اعتباراً من اليوم بزيادة حصة السولر على حساب البنزين في توريد المحروقات لحماية النقل العام والقطاعات الحيوية والإنتاجية. بيتوقع إنه يصير في عودة بالتوازن إلى الأسواق اعتباراً من الأسبوع المقبل. انتشار الإشاعات وخوف المواطنين من المجهول تسبب أيضا بأزمة محروقات. بيقولنا كمان أنه في جزء من السهاريج الإسرائيلية المخصصة لنقل المحروقات إلى الضفة صارت تحت إمرة الجيش اللي بيستخدمها لأغراض عسكرية، ويعني أنه يعني يطلب من المواطنين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لدفع أثمان المحروقات في محطات الوقود. وفاء محمود بتقولنا أزمة البنزين والوقود هي أزمة إدارة قبل ما تكون أزمة أخلاق. سلطان يوسف يا أخت أنغام بلاش نحكي اللي معاه، بلاش يجي يفلل هو بهالأزمة. ضل حدا معاه بنزين بيقول لي هاي سيارته والله من يوم الخميس صادق من غير حلفان، واقفة باب الدار فش فيها بيقول لي بنزين. صباح الخير يا سلطان. كمان صباح الخير بيقولنا إنه منعيش في بلد أزماته متتالية، هناك آلاف العائلات والأسر عالقين في الجانب الأردني من الجسر في ظل ارتفاع درجات الحرارة. عندنا أزمة دواء في الدوائر الصحية الآن، يعني بالإضافة لأزمة المحروقات، بالإضافة ل يعني أزمة الأخلاق اللي عم بتصيب المجتمع وكل شخص. يعني يلا نفسي. وبيقول اللي شفناه مبارح بقلقيلية على إطلاق النار من مجهولين الناس على بعض، الصراحة هذا إجرام بحق الشعب الفلسطيني. يوسف بيقول يا ريت لو بيتم تخصيص خط بالكازية للإناث، مش حلوة بنات تيجي توقف لنص الليل بين الشباب والمشاكل اللي بتصير. كمان في إناث اعتمادهم كله على سياراتهم، بس يعني ممكن هم عم بيسوقوا بأهليهم، هم بيروحوا على أشغالهم. أزمة إدارة بيقول لي أبو غالب. ويلا إم كاظم حمودة صباح الخير للحلوين، حابة تهدي حفيدها الغالي ريان حمودة بمناسبة نجاح أغنية لعبد الحليم وحياة قلبي وأفراحه. ألف مبروك النجاح يا رب منها للأعلى. منبارك كمان لأمورة وبدنا نهديها لكل طلبة الثانوية العامة، كنوع من التغيير شوي بالحلقة، ولا بنت سامر، لكل حدا حالف الحظ وكان من الناجحين بالثانوية العامة لهي السنة، واللي ما حالف وما يزعل، لسه الفرصة قدامك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات والليرات والدولارات.
0: يا صباح البنزينات.
1: بنزينات شو السر البلد؟
0: سولارات. طيب.
1: ولا في سولارات ولا في اشي.
0: فيش اشي؟
1: يعني بكره بيحاسبونا على الهوا ان شاء الله.
0: انا هي هذا اللي بقوله والله، هذا اللي قعدت افكر فيه وانا جاي.
1: من ربنا بدهم يحاسبونا عليه. صبرك
0: بحكي. اه بالضبط شكلهم. خلص
1: احطوا حالكم شويه وقت.
0: الله يرحم ايام كورونا.
1: تخيليه والله للامان ايام كورونا كانت حلوه.
0: عاد كان في بنزين بالبلد.
1: بعيدا عن البنزين كان كنت تسافري وتروحي وكمان بدك اياه جواز سفرك.
0: اه والله على الاقل عن جد كنا نتنقل.
1: فبدنا نصبح عليك انغام وعلى اميره طبعا.
0: الورد.
1: وعلى الغالي حازم صبح.
0: صباح الفل.
1: بدي اساله من وين طرقت سولار اليوم؟ اعترف عادي.
0: اه خليه يقول لك مش مشكله.
1: يعني انا صار لي اسبوع عايش على جنان، كان عندي كم قلم بقدر كل يوم قلم اشتغل فيها. هلا انت من وين طرقت؟
0: شاطر والله حازم، عرف يدبر حاله. ها
1: مش شوفي، ما هو لا بنقدر ندبر حالنا بس يا عمي برضو بتخرب الدنيا هاي الاضعاف عن العالم. والله في ناس برضو بدها. احنا ماشي احنا عارفين بهذا الاشي.
0: اه طبعا طبعا،
1: ولكن كل واحد بده يحب هاي البلد. الكل عم تركناها بدناش نعبي
0: خلاص.
1: اه هينا بنعبي من برا بنجيب بندير لسيارات.
0: لا حول ولا
1: قوة. طبعا بتعرف وين في سولار؟ خلينا المتابعين عندي.
0: يلا يا جماعة الخير، أي حدا بيعرف وين في سولار لو سمحتوا تخبرونا.
1: وين بتشوفوا سيارة كيا أوبتيما 2018 فوتوها؟
0: اعملوا منشن، اعملوا منشن.
1: تاكسي كيا أوبتيما ها.
0: يا ربي الله يهديها البال. يا ويلي وين وصلنا؟
1: خط الجنوبي. إذا بتشوفوها واقفة على الكازين مرقوها عنكم كلكم عادي.
0: أنا عندي إحساس إنه رح نصير خلص زي أيام زمان إذا بتضل هالأزمة.
1: هلا شوفي حاليا انا واخوتي اشترينا حمارين وحطيناهم على جنب. بتعرفيش
0: ممتاز ممتاز.
1: ممكن تصير المواصلات على الحنطور ما بنعرف.
0: ما في ازاي ايام ما كانوا مسكرين الطرق قديما ونضطر نتنقل هيك
1: لا قديما كنا عن الجبال، يعني ممكن انت تطلعي عن الجبل وتنزلي.
0: بس كان في حمار بستنانا برضو، مالك ننقل.
1: هلا احنا الحمير اللي عندنا بتضلش فيهم الاثنين اللي اشتريناهم.
0: خلص ماشي خليهم للزنقات.
1: أيوان الزمان. الله يعطيكم.
0: الله يسعد صباحك.
1: إذا كبر همك وزاد همك.
0: مش اضحك له بالزبط.
1: هاي نضحك نشوف شو آخر
0: اثنان. أحسن برضو أحسن من نكد على الصباح.
1: امبارح حددوا لنا كازية.
0: آه.
1: للعمومة للأمانة نزلت، لو ضلت خصوصي وعمومة أحسن.
0: ليه؟
1: إلى الأمانة ثلاث مسارب عمومة ما شاء الله. من وين إجوا كل هالعمومة في البلد؟ والله ما أنا عارف.
0: هم كتار. اسم الله اسم الله عليكم أنتوا كتار.
1: يعني لما شفت المنظر لفيت ورجعت قلت لهم سلام عليكم عمومة، أروح أكازية الخصوص أحسن.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني الخصوص بتقدر تهرب عنا، العمومة إذا هربت عنا وقت من هون إلا من هون تعال كلهم بيعرفوه.
0: آه ورقتك مكشوفة ها.
1: بالزبط محروق.
0: بالزبط الله يكون بالعون.
1: فيعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: في البلد.
0: بعين الله.
1: وشو سؤالكم اليوم انتو انغام وين في سولار؟
0: لا وين في سولار هذا سؤال ثابت، بس ازمة البنزين اللي عم نمرق فيها هي ازمة اخلاق اكتر ولا ادارة اكتر؟
1: لو يديروها ويعملوا لها ادارة صح بتزبط. يعني ممكن كازيات للعموم، كازيات للسيارات، كازيات للشحون، كازيات للباصات. ما شاء الله عندنا كازيات عدد منيح، يعني يتفرقوا يتوزعوا.
0: اه في كازيات كتير منيحة بالبلد.
1: خلال يومين ما يعبوا لاي حدا. يحوشوا الكمية عندهم ومرة واحدة يفتحوا الكازيات كلها.
0: ممكن
1: هيك خلص بتنتهي الأزمة والكل بيعبي بيوم واحد وكميات كبيرة بتكون عندهم. ولكن هم كأنهم مش معنيين يديروها صح. شو المبدأ شو الهدف؟
0: أبصر يعني هينا قاعدين نشوف شو أخرتها.
1: هينا بنستنى نتفرج نشوف شو.
0: إن شاء الله إن شاء الله يجي الفرج.
1: الله يعطيكم ألف
0: الله يعافيك. أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الفل، شو الاخبار؟
0: والله الحمد لله، شو الاخبار؟
1: والله الحمد لله، الله يسعدك
0: وصباحك يا رب.
1: بدي اقول لك والله على شغله البنزين.
0: قل لي.
1: ما في عندنا، ما فيش عندنا نظام حلو. يعني كيف احكي لك، هذيك المره وقفت 3 ساعات الكازيه، بس وصلت الكازيه تقول الله جبر صبر، ما فيش صبر
0: بعد 3 ساعات.
1: كأنا مندوب مبيعات، أنا صار لي أسبوع كامل أسبوعين بدون شغل وما عندي صبر، مش عارف أعرف الصبر. طب هيك وضع، شو بدنا نعمل إحنا بحالنا؟
0: والله يعني بدك تدبر سلر. مش عارف إيش بدك يعني تعمل صراحة.
1: يعني بيجيبوا الكازيات من الداخل، بيجيبوا الكاز، عفوا السلر 150، بيبيعونا إياه 250.
0: طب تفضل.
1: شوف لوين وصلت الأمور. ما فيش تنظيم.
0: للأسف ما في تنظيم.
1: ما في، أنا صار لي أسبوعين والله عشان فيش سولار. يعني
0: ما هو يعني إذا فيش سولار أنت كيف بدك تتحرك الصراحة؟
1: بتحركش. والله ما بتحرك، صار لي أسبوعين بدون شغل.
0: الله يكون يعني بالعون.
1: الشركة كلها ما في سولار بالسيارات
0: كمان.
1: والله العظيم مش عارفين نعبي من مرة، بنروح على الكازية بنقعد تقريبا 3-4 ساعات بالآخر، ما فيش سولار أو بتفكر الكازية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أو بصير مشكلة باب الكازية
0: زي ما صار امبارح
1: بالضبط.
0: انا ما بعرف ليش بتصير المشاكل، يعني الواحد همه على قده، احنا منزيد الهموم مع بعض، يعني ليه نتمشكل مع بعض عشان شو؟
1: والله الناس بتشيش حالها بعض من اللي بيصير، من الوضع اللي بيصير.
0: والله يعني عارف،
1: يعني لا سولار ولا بنزين وحواجز مسكره وطرق مسكره ولا حدا عارف يطلع ولا حدا عارف ينزل.
0: بالضبط،
1: الناس كثير بتفش حالها ببعض
0: للأسف، هذا هو اللي بيصير. بتتوقع انه الطرف الثاني يتحمله مع انه ممكن يكون واقف عنك شهادات مثلا.
1: 100%.
0: الله يكون بالعون يا رب ويفرجها على هالعباد.
1: الله يفرجها على الجميع يا
0: رب. يا رب يا رب، امين.
1: الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك، اهلا وسهلا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لي هالصباح.
0: الحمد لله على السلامه. صرتي احسن؟
1: والله كنت بدي احكي الحمد لله بس ما بعرف ليش تشردعت. هي الدنيا كلها مشردقه
0: حبيبتي. الف سلامه عليكي.
1: بيحكوا على البنزين حبيبتي. يعني امبارح كان في عنا ناس وقاعدين نتحدث. بكره بتسمعوا خبر عاجل بتصير ازازه البنزين زي ازازه المازول لو عند البقال تنباع. قلت لها شو وصلت لها الدرجة؟ قال وصلت وبتشوفوا ان البقالة بكرة بيعملوا لهم مشروع صغير هيك بيصير يعبوه. شو بدك لتر ولا لتر ولا نص لتر؟ قلت له لا ما وصلتش لها الدرجة
0: ولا لا توصل.
1: قال قلت له لا وصلت. قالت لي يعني طول امبارح اول امبارح جوزي يتأخر في الساعة واحدة والتنتين والوضع مش مريح في البلد من شان يطلع دوره ما ياخذش. اللي صورت مصور لمرته كل اللي واقفين قاعدين باكلوا بوزه
0: كمان
1: دعبة ما يجي دورهم لشفريقهم.
0: شو بدهم يعملوا؟
1: قلت لهم يلا من حصتع البوزه لا تشتغل مصنع البوزه مش ملحق. ولا هذا الانتظار
0: بسترزقوا العالم.
1: ما هو اشي بفتح واشي بسكر يعني انه وين بدهم يروحوا.
0: والله
1: وصاروا قاعدين لهم ساعات بتلكوش محلهم. فتاع البوزة بقول بوزة ويلا بحبي بهالسند وبيجي ببيعهم. يعني ربنا أحد بعطي رزقة لرزقة لرزقة تانية. بس ولكن هذه قصة البنزين يعني مش أول مرة منمر فيها. مفروض درسوها دراسة مضبوطة حتى يحتسبوا لأن إحنا عارفين إن إحنا بوضع حروب
0: وضع يعني صعب يعني. بالضبط
1: الوضع صعب وحرب. يعني الحرب اللي يعني المشكلة اللي صارت من الضربة الأولانية مفروض الواحد يحس انقرص. يعني الكبار اللي بيعملوا المسؤولين عن البترول مسؤولين عن الترمبات لازم يكون في اشي مخزون. ما بزبط هيك. مالك كنا احنا بانتفاضات ونخزن نجيب الطحين والرز والزيت والسكر اساس انه
0: تعرفي شو الله يرحم ايام الانتفاضات حاسه حالي بدي اقول ما كنا هيك ما كان هالقد الوضع انه متأزم.
1: ولا ونحط اذا جار طلب منك تعطيه واذا حدا انقطع قلت له خاد
0: بالزبط.
1: بس ولكن هون شو بدك تعطيه؟ شو بدك يعني انقطع شو بدك تعطيه؟
0: ولك
1: انا اعطيك وقت على رزقتي. بعدين لسه بتعلموش الناس اللي بيحشروا في دورهم وفي محلاتهم قلان ما هي مطعم راح هيك بشربت ميه.
0: والله
1: تعلموا. يعني ما بصير الرجال لما بكون ما له سياره يجير على سياره. والسياره باب داره يا حرام مش عارف يعبيها بيجي لصاحب السياره بدي اليوميه ما قصديش يعني سيارتي ما انحزتش باب دار انحزت باب داره.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: شوفي لوين كمان احنا فيش في قلبنا رحمه.
0: والله
1: وبكره بس تقولي بدي برميل غاز خلاص بقول لك ما فيش بنزين السياره تروح تجيب وتيجي.
0: بالضبط هذا كنت عم بحكي فيه الصبح عن جد. يعني اذا ضل هيك كيف بدها تجيب شاحنات الغاز للبلد؟
1: هينا قلنا لهم بدنا برميل غاز يا عمي خلصنا. بقول يا عمي ما في مجال نروح ونيجي ما عندناش بشي المحروقات
0: لا حول ولا قوة
1: لنقدر نجيب. طب شو ظل له المواطنين عنديك المواطن شو بده يحمل ضريبة شكات ضريبة فقر ضريبة اقتصاد ضريبة قلة أشغال ضريبة قلة أعمال ضريبة فيش محبة فيش إلفة فيش مخافة الله. شو فقعت الناس فقعت. بطل الواحد يقدر يقول بده يميل عبوه على أخوه ما هو الملك طايني وطايلك.
0: والله
1: يعني خجل بدل ما تاخذ التفصيل خليها في قلبك.
0: والله
1: مش ملحقين يعني حرام عليهم. احنا قاعدين بندفع كل هذه الكماليات وغيرنا قاعد بسوق سيارته بقول لك انا مش الان بفللها. كيف بدك تفللها بالواسطه تاعتك؟ حتى كمان هاي لها واسطه.
0: شفتي
1: انا ما بتفرقش معي وانا قاعد بالدار بتصل فيه تاعتهم بقول لي انا حضرت لك تنين ترفانيه تاخذهم. ده مرشيك يعني تعطيه هو قاعد في قلب الدار متجلي وغيره زي الغنم واقفين بيستنوا دورهم.
0: الله يكون بالعون.
1: شو هذا؟
0: ما بعرف هذا ما بعرف.
1: وين رجال الاعمال؟ وين رجال الاقتصاد؟ وين انضربنا فيها اول مره بين ايران وبين امريكا ما عيطوش على البنزين.
0: والله
1: ولا اسرائيل عيطت. احنا شو خصنا عيطت بتنمنع علينا
0: عشان احنا الشعب
1: بتنمنع علينا واحنا يعني بدهم يستفزونا. مفروض تكون احنا ذكيين شعب ذكي وفصح. ليش لعند هون مش فصحين؟
0: مزبوط
1: شايفه شو المشكله يعني. والله المره تحكي انه بتقطع القلب.
0: اه والله
1: بنت الحلال قالت لي يعني لا سيارة ملكك مستفيدة منها ولا أحد أجير بكعكة عند الزلمة ومش ماخذ حقه.
0: مزبوط.
1: وهي متطلعة قالت لي البيت بده.
0: مزبوط مزبوط.
1: سفنت قلت لها لا حول ولا قوة إلا بالله، كاس لكل الناس أسقوه هذا الفيلم.
0: أوه.
1: صارنا متعودين عليه. حسب رغبة المشاهد كل 14 بيطلعونا بنزين والسيارة والسولار، يعني هيك قاعدين بيشتغلوا فينا.
0: مزبوط مزبوط. كل يوم قصة الحمد لله.
1: آه كل يوم إنه قصة وحدوتة. وعيشوا يا للطبقة البسيطة اللي مش قادر. يعني أنا والله امبارح قلت كيف روحت نغم.
0: والله امبارح كانت الـ17 مسكرة ولفينا جنسنيا وزواتا.
1: أما بقول لك كيف روحت امبارح؟ قلت لي بنتي معك ولا الموظفة كيف روحت؟
0: أنا عارفة لفينا يا حج لفينا ووصلنا الحمد لله.
1: بعين الله حبيبتي.
0: بعين حبيبتي الله يسعد الله قلبك عليك. يا هلا أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف موجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. عبد الله بيقول لي هو شايف أحسن شيء أميرة نصير نلم علب كولا. آه بنصير بكرة نبيعهم كمان بنكسب بلا عن جد أريح شيء. صباح الخيرات أهلا وسهلا.

0: صلاح عبد العزيز بيقول يسعد صباحك أنغام. هاي الأزمة سببها الاحتلال، لو ما في أزمة بتوريد المحروقات ما بيصير أزمة ولا مشاكل، بس ربنا يهونها على العباد. ناخد الاتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. الحمد لله.
1: يعني أي يوم بتنحشر أي واحد بنحشر أهل نابلس يعني الحمد لله.
0: أكيد أكيد ما حدا بيقصر، ما حدا بيقصر. الله يسعدك.
1: ثاني إشي الصراحة بنقول عبد الله الناس عركازية كلهم شوبة ومضغوطة.
0: والله
1: وقت المشروع ما تلمش كيل، بيع بوزة وبيع مية
0: بالك،
1: بيع مية هنا حط لك صندوقين مية متلزين من ورا انت وحازم وشوف كيف انكم بتبيعوا بتعودوا خسارة السيارة.
0: ممكن
1: يعني اشي بصراحة احنا جبل المحامل
0: يا لحمة
1: جبل مية الذكري
0: مين احنا؟
1: ازمة بنزلولنا يا احنا بنتحمل كل الازمة، ازمة جسر وازمة رواتب وازمة سولار. يعني أنا خايف يكون يوم من الأيام هيك يعملوا لنا أزمة يفصلوا الكهرباء مثلاً عنا.
0: مثلاً. بعرفش بعرفش.
1: يعني منع يفصلوا النت هيك يوم من الأيام أسبوع زمان.
0: معلش النت بنقدر عليه.
1: يعني كل شعب بتحمل يا جبل ما يهزك ريح. أنا هيك بنظري.
0: الحمد لله.
1: إشي هاي اللي بصراحة يعني شغلة هي شغلة أخلاق. وشغلة إدارة يعني شغلة أخلاق يا عمي، اقسم بشغلة أخلاق يا عمي. اللي بسيارته 200 شيكل ما يروحش على الكافية، ما يروحوش. وبعدين انت يعني الجلان ان السبب الأزمة انشان ايش يعني اخترعوها انشان يبيعوا. انت بتبيع بتسلم لي مثلا قلن السولار 150 160 250، يعني تجارة مربحة لو عبة لك في ناس أولاده ومرضى بيكون عركازية.
0: طبعا
1: اقسم بالله يعني الشغلة صارت شغلة تجارة
0: صح.
1: شغلة يعني سوق سودة. مش عارف انا بصراحة يعني هذا انت بدك تنحل شغلة القلان
0: ان شاء الله.
1: انت معك جرافة بدك تعبي لقلان، روح جيب من المحافظة انه انت بدك تجيب هذه يعني جرافتك مقطوعة وبدك تعبي قلان سولار. مش مين ما كان تعبي له قلان سولار يا زلمة.
0: والله
1: مش مين ما كان. يعني بصراحة في شغلات ضرورية اضطرارية، ومنحب نصبح جميع مستمعي راديو حياة من الروق، وإن شاء الله رب العالمين نتفرجها
0: آمين.
1: لأنه إحنا بصراحة ناس رموا علينا كل الأزمات منشان يلهونا عن كل إشي.
0: صح مظبوط.
1: بدون يلهونا بصراحة.
0: والله
1: ومن بارك للأخ شادي حنون إن شاء الله رب العالمين إنه أخو بوصل
0: يا رب يعني. يا رب إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني بصراحة يعني شاب قضى حياته هيك هو وغيره
0: طبعا يا رب إن شاء الله يوصل بالسلامة يا رب.
1: ومن حب نصبح الجميع عمرهم روقوا واستعملوا الأخلاق. نحكي لك شغلة أنا كنت صغير كان حياة والدي يقول كان رئيس الدفاع الإسرائيلي موسى ديان إذا
0: طبعا
1: هذا موسى ديان بقول لهم إذا بتشوفوا العرب وقفوا على الباص على الدور بتصير رنكي يعني. وإحنا ما نوقفش على الدور يعني هو بقول لك إذا بتشوفوا خافوا من العرب لما يكونوا نظامية خافوا منهم.
0: لسه ما وصلناش لهاي المرحلة.
1: شكرا لكم. أهلا. وأنا شبهت لكم يا لأنه هذا حصل مع هذا الموقف هذا حصل.
0: بعين.
1: شكرا لكم. بارك الله.
0: أهلا. سلطان بيقول تخصيص كازيات لبعض الفئات ظلم للمواطن العادي، تخصيص كازية للتاكسيات وتخصيص كازية للسيدات وتخصيص كازية لمش عارف إيش، والمواطن العادي شو يعمل؟ أما عبد الله بيقولنا عقبال ما يصير عنا أزمة تكدس أموال مع الشعب. يا سلام، هاي رح تكون أحلى أزمة. ما هي ما رح تصير يا عبد الله لأنها أحلى أزمة ما رح تصير. أم العبد بتقول ما بيغير الحال إلا بزوال الاحتلال. نجاة يسعد صباحكم بتقولنا تعطلت لغة الكلام وعجزت الحروف أن تصف ما آل إليه حالنا، فبين طابور بنزين يبتلع النهار، رواتب منقوصة بتكسر الخاطر، معابر مغلقة بتخنق الأنفاس، يعني غدا الوجع أكبر من الكلمات. الشعوب اللي التي تشتري لقمة العيش بالدم والتضحية ما رح تكسرها عتمة الأزمات، واليقين باق في القلوب ما ضاقت إلا لتفرج، ولكل ليل فجر قريب ينبثق من رحم الألم. الله المستعان. الله يعين هالبلاد. عبادة صباح الورد صباح بيحمل معه الأمل والابتسامة مع أصوات المحبة والكلمات الطيبة. وإحنا كمان نتمنى لك يوم جميل. تمارا، المصيبة مش بالمشاكل، بقدر اللي هم بيصوروا هاي المشاكل وبنشروها ليشوهوا صورة هالشعب قدام العالم. لسه هاي مصيبة أكبر يعني. يا تمارا صباح الخيرات. صباح الخير.
1: يا صباح الورد، يا صباح الفل على أحلى نابلس وأحلى عصيرة وأحلى راديو موجود في البلد.
0: الله يسعدك ويسعد صباحك.
1: يعني عبد الله وحازم هن بجيبوا السولر من برا، عايش بعيطوا يعني قاعد.
0: نضربهم عين لعبد الله وحازم هلا مساكين.
1: عبد الله وحازم بجيبوا سولر من برا، وبعدين زي ما أنا بمصعب حطوا مية وحطوا شو اسمه هذا عصير وعصير حطوا كل إيه بتبيعوا كل إشي، أو جيب فستق يا حازن حط فستق معناته بيع اعمل لك فرش فستق يا حازن أنت وعبد الله
0: مثلا
1: يعني أو مثلا زي هيك. والله العظيم يعني مش ظلم إنه اللي بقوله الشاب اللي حكى أو بعرف مين حكي إنه ظلم يفتحوا كازيات للسيارات، لا يا عمي إحنا بنخفف عبء على المواطن كمان والمواطن بيخفف علينا عبء. بتصير احنا كازية لحالنا العمومي نعبي، والتركات والاسعاف والشرطة الى كازية خاصة، والكازية التانية للمواطنين العاديين.
0: مزبوط.
1: بعدين هين هالقيت يسمحوا هالقيت من الساعة 7 مساء للساعة 7 الصبح المحلات اللي عند مخيم العين واللي عند الهدى بيشكوا كتير انقطع رزقهم من كتر السيارات، ما هن صاقين قدام محلاتهم. إيه ذنبه تاني المحل يعني هذا المحل انقطع، انا بدي افوت اشتري من عند ليل نهار، هلا بعد افوت عند ليل نهار كنت بروح كان الشحن بده ينزل عند ليل نهار اغراض ما بقدر ينزل، بدي افوت عند مخيم العين عند تاع البياع او بدي اشتري جاج او بدي اشتري اي شيء بيفرون هناك اجت اشياء من خبز ما عرفش اشتري ضليتني ماشي. ليه احنا بنعمل فوضى بايدنا؟ لانه احنا مش راحمين انفسنا. اذا احنا نرحم حالنا ونرحم اموال حالنا ما بصير فينا هيك، لانه لما انت تكون معك انت برايفت يكون معك نص بنزين ليش تروح على الكازية؟ خليه كمان يومين تقعد معك اسبوع البنزين. مش انت تروح على الكازية تعبي لي 30 وب 40 وب 50 شيء.
0: مزبوط مزبوط.
1: والله احنا بنعمل افتعال بالازمة وبكل شيء. لا لا عنا عنا مش أخلاق، عنا أزمة أخلاق أكتر شيء في فينا. والعيب فينا مش بال نضل نقول اليهود شماعة نعلق شماعة، لا إحنا بنهجم على الكازيات هجوم مش طبيعي.
0: مش طبيعي مزبوط.
1: أيوة لأنه هاي روحت أنا الأسبوع المرة على الطور كريم فوت في أزمة، بس والله ما في قدامي خلاص سيارة عبيت بكل أريحية يعني تفاجأت لقيت 5 سيارات يعني بتعبي بتروحي وين ما بدك من برا. مش زي نابلس. صح. نابلس ما بعرف
0: مش بس نابلس يا حاج، والله قلقيل يا رم الله بقية المحافظات صراحة الأزمة وين ما كان هالمرة يعني
1: نابلس أكثر. هاي المرة في أزمة
0: موزع على كل البلاد بتحسها،
1: بس نابلس أكثر. نابلس لأنه هن الله يسامحهم لو يعطوهم كمية منيح على نابلس يعني 80% بقول لك بعطوهم 40% برام الله. طب ليه اعطونا 36%؟ ليش تعطونا 18%؟ وبارك الله في المحافظ هي اللي تأمن الكازي اللي عند الوطن يا حازم وعبد الله، هي أمن انزل الساعة 7-8 عبوا زي ما بيكون يا عمي. اليوم موجود السولر وين ما كان بعد 7 بعد 7 كل الكازي يوم سولر اذا الله راد وفتحوا المجال انه الاحتلال يعطوهم السهاريج يفوتوا من البلاد او اذا ما يضلش مخاصين. وبعدين نقول لشادي حنون الف الحمد لله على سلامته لاخوك الغالي، وان شاء الله انه بوصل
0: يا رب ان شاء الله.
1: وصباح الخير للختيار كبير راس العين ابو مصعب، ومنصب على عبد الله وعلى حازم وعلى اسامه ابني وعلى كل شوفيرية الجنوبي نقول لهم يسعد صباحكم، ولأختنا ام علاء الحمد لله على السلامة،
0: ولأختنا ام محمد
1: النابلس بنقول لك الله يصبحك وربك بأنوار النبي، ولأختنا ام سعيد ولآسم ولعيد شعب الله، وكمان للحج خالد وسامر الداموني كل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة خلص بدون استثناء ان نهاركم أبيض بالسماء على النبي ولزوجته وأولادي كمان.
0: هذا من غير استثناء.
1: أيوه طالع
0: الله يكتر محبينك.
1: نهاركم أبيض يا رب.
0: الله يسعدك الله يسعدك. أهلا وسهلا. طيب خلينا نقول صباح الخير. نجاة مرة تانية بتقول عبر أثيرنا الموقر راديو حياة بدها تعمل مناشدة خلف مقود كل سيارة تقف فيها امرأة في هذه الطوابير الخانقة هناك التزامات فيها يعني عملها أطفالها. المطالب بتخصيص محطة أو مسار خاص للسيدات في ظل هاي الأزمة مش رفاهية, هو ضرورة لحمايتنا وتسهيل قضاء الحوائج للعائلات دون زحمة أو هدر للوقت والطاقة. وسير فينا يا دنيا. انتهت حلول الأرض حسن حبيشة ولم يبق لنا إلا حلول السماء. الله يكون بالعون يا رب يا رب. اللهم آمين. صباح الوردات.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. يعني طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير لأم أيمن، نهاركم سعيد صبايا، صباح الورد. الله يهديك يا أبو غالب، صباح الخير. كمان بدي أقول صباح الخير لمين، صباح الخيرات، صباح الخيرات والفلات لأم عامر زغلول، بتقول صباح الخير بدها تبارك لبنتها الغالية ملك رائد زغلول، فخورين فيك والله وإحنا كلنا فخورين فيها. وكمان هدية بحابة تهدي بنت أختها جنى المعاني، يعني أغنية بنجاحها بالثانوية العامة، حتى أنا وحياة قلبي وأفراحه. صباح ماهر، يسعد صباحكم بكل خير. وفاء بتقول لي أزمة البنزين والوقود هي أزمة إدارة قبل ما تكون أزمة أخلاق. صباح الخير، أهلا وسهلا.

2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. قبل ما نطلع على الفاصل تمارا بتقول يعني بزيادة شوية وقت، تمارا بتقول شعب بس بيحكي اللهم نفسي. صباح الخير.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام 2379143 وأنغام قرأتي التعليق أي تعليق؟ تعليقك تبع كل متعلق بالبنزين وقرأته وعن يعني هاني حنون كمان قرأته هلأ هاد صباح خاص هذا ما شفته يا يوسف حقك علينا صباح خاص لعبادة وأبو علي والكمان وأبو العهد وحازم وأبو مصعب وعبد الله وقاسم وجميع المستمعين حقك علينا يا يوسف صباح الخير بس معلش بس لأنه يعني من عجقة الاتصالات صباح الخير 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك بس بدي أحكيكم موضوع ما إله علاقة بالبنزين شكله بده يصير عنا أزمة الأخطاء الطبية ايش في يا جماعه الخير
1: لا من قبل
0: يعني بس ايش في يعني ليه عم بتفاقموا ازمه ليش يعني مش قد الطب تفوت تشطب اذا انت ما انا اسفه على هالكلمه اذا ما تعلمت بهالبشر طول العمر اللي انت مقضيه طبيب خلص استقيل يا زلمه روح حياه الناس مش لعبه ايش في هاي كمان ازمه ضيفوها شوي مش هلا يمكن يعني أنا حسب اللي عندي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني حياة الناس مش لعبة يا جماعة مش معقول بني آدم يفوت يعمل إشي بسيط يتوفى يعني برضو الله يكون بالعون

صباح الخير كمان لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8. لا تعطوا شهادات طب لأشخاص ما بيستحقوها، البشر مش حقل تجارب. وبتقول تمارا حسبي الله ونعم الوكيل بس باللي بيستهين بأرواح الناس. صباح الورد يا تمارا، أهلا وسهلا.

مستمعينا الكرام، مضطرين نروح للفاصل، وبعد الفاصل رح نرجع نكمل فقرات البرنامج. إذا ضلت أزمة البنزين من هون ليوم الأربعاء عم نعمل لكم ساعتين حلقة مفتوحة. أكيد. شو رأيك أميرة؟ أكيد. نختار لكم أغاني إلها علاقة بس بالبنزين وقتها. بدنا نحاول هيك نعمل الحلقة إن شاء الله. هلأ خلينا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل نرجع نكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار، أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بس اليوم يمكن رح نحكي بموضوع أول مرة بنحكي أو أول مرة يعني عم نحكي عن اليوم العالمي لإله، وهو ب 25 يوليو من كل عام بيتم إحياء أو الحديث عن اليوم العالمي للوقاية من الغرق، والسنة كان الشعار هو معا للحد من الغرق. وإحنا كمان بفلسطين أحيانا بيصير عنا حالات وفاة نتيجة للغرق أو حالات وفاة نتيجة لأنه مثلا أطفال ما بيعرفوا يسبحوا أو ناس كبار كمان ما بيعرفوا يسبحوا في الرقابة. اليوم رح نحكي عن هذا اليوم والشعار اللي تم اختياره لهذا اليوم، مثلا حقائق بشكل عام عنا بالبلاد، وكمان راح نتطرق لإرشادات أساسية فعليا للسلامة. هاي التفاصيل مع الأستاذ مالك سلهب، أستاذ السلامة والصحة المهنية في جامعة بوليتكنيك فلسطين. صباح الخير،
1: حياك الله يسعد صباحك وصباح الأخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين.
0: يا أهلا وسهلا بحضرتك. إذن أستاذ مالك، إحنا اليوم عم نحكي عن ب 25 شهر بيتم إحياء اليوم العالمي للوقاية من الغرق. السنة يعني الأمم المتحدة اختارت شعار معا للحد من الغرق، أو يعني فلنتحد لنغير المجرى إن صح التعبير. نحكي أكثر عن هذا اليوم، تفاصيله، شو السبب إنه إحنا عنا يوم للحد من الغرق؟ تفضل.
1: بالضبط، يعني أشكرك على اختيار هذا الموضوع، يعني وهذا وقت مناسب جدا للحديث عنه، خصوصا أنه هلأ بتكثر فترات الاستجمام مثلا والذهاب للدرك والفلل السياحية مثلا ولا الشواطئ. طبعا سبب يعني إفراد منظمة الصحة العالمية هذا اليوم أو يعني جعل مناسب لهذا اليوم هو من حجم المشكلة الموجودة. يعني سنويا حسب الإحصائيات العالمية المسجلة، سنويا في بتسجل 300,000 حالة غرق في كل عام، يعني بمعدل 30 ضحية في الساعة، وهذا رقم كبير جدا، وهذه كارثة إنسانية يعني تتوجب من الجهات المختصة أنها تتدخل وتسلط الضوء على هذه المشكلة. كمان بدنا نعرف مثلا من الإحصائيات أنه ربع الضحايا من الأطفال دون سن الخامسة، والغرق هو ضمن الأسباب الرئيسية العشرة لوفاة الأطفال من عمر 5 سنوات ل 14 سنة عالميا. فهي مشكلة كبيرة جدا، بروح ضحاياها أعداد كبيرة من الأطفال ومن الكبار أيضا أو من مختلف الفئات العمرية. حقيقة أخت نغام، يعني موضوع الغرق يعني لا يقتصر مثلا على موضوع البرك السياحية أو عفوا برك السباحة. نعم. يعني ممكن يكون غرق في صهريج المياه المنزلية مثلا أو في الخزانات أو أي تجمع للمياه في الآبار في الأنهار والبحيرات، مع أنه إحنا شوي محرومين من هاي الأنهار والبحيرات، ولكن في عنا أماكن أخرى مثلا، وكتير شاهدنا في الآونة الأخيرة وفيات للأطفال في الفلل السياحية.
0: صحيح.
1: يعني أو حتى في المسابح الموجودة في المدن المختلفة.
0: طيب يعني خلينا نحكي مثلا عن هذا اليوم فلسطينيا، يعني احنا قديش عندنا عدد حالات، شو اللي عم بيصير

0: الليل، وفي طفل كان يبحث عن علب الكولا، بلم علب الكولا هاي، وقع في مستنقع خلينا نقول او في بركة مياه كان على سطحها في طحالب وحشائش وهيك، فهي مش
1: زحلق
0: مبينة
1: هو هداك الطفل.
0: بالضبط، مش مبين انه طبعا هي يعني هذا التجمع مياه يجب انه يكون المنطقة تكون مغلقة وفي اشارات تحذيرية مثلا ومسيجة بشكل يعني محكم جدا حتى ما يدخلها اي حدا ويتعرض للغرق، وهذا للاسف اللي حصل وقتها مع هذا الطفل. فيعني احنا شفنا اللي صار عندنا يعني في الفلل، في الابار، في التجمع مجمعات المياه، في البركة الزراعية ايضا، يعني هذا الموضوع كمان وارد جدا يحدث حالات غرق، وصارت بصراحة يعني في السنوات السابقة يعني سجلت انا عدة حالات لوفيات في برك زراعية. هلا هو الموضوع بصراحة مؤرق جدا عالميا وحتى عندنا فلسطينيا، وهذا بتوجب منا انه نتخذ يعني مجموعة من الاجراءات، وهذا الحكي اخت انغام هو منظومة عمل مجتمعي، يعني لازم الكل يشارك في نشر التوعية، مثلا من ناحية لو حكينا الوالدين واولياء الامور مثلا بده يكون في عندنا حماية وتدريب ومراقبة لاطفالهم لما يروحوا مثلا على الاماكن الاستجمام هاي، خصوصا الفيلا السياحية اللي فيها بتعرف فيها هاي بلزمها خصوصية عالية جدا،
1: نعم
0: فمن الصعب انه يكون في عندنا منقذ مثلا، يعني تخيل انه العائله تكون موجوده ويكون والله منقذ خارجي مثلا، هذا الحكي يعني ما بتماشى مع
1: صح
0: يعني عاداتنا وتقاليدنا، فيجب انه يكون الوالدين على درايه، يعني يكون حدا منهم مدرب على السباحه او الاطفال مدربين على السباحه، وكمان شغله لو حصل لا سمح الله غرق لاي طفل يكونوا مدربين على اجراء انعاش القلب والرئتين، بالاضافه لانه المسبح يعني خلينا نقول من البدايه يكونوا رايحين على فيلا او مسبح مرخص ومعه التراخيص اللازمه من الدفاع المدني الفلسطيني اللي هي تراخيص السلامه العامه، وفي كل ادوات الانقاذ اللي لازم تكون مثلا متواجده حوالين البركه او المسبح، ففي عندنا دور كبير جدا على الوالدين واولياء الامور، المدارس والمعلمين كمان في لهم كمان دور كبير جدا، بما انه هي صارت يعني عندنا ظاهره مؤرقه بتعرف انتشار الفلل السياحيه وما
1: طبعا.
0: يترتب عليها، يجب ان يكون من ضمن المناهج عندنا او من ضمن الدروس مثلا الرياضه اللي هي
1: سباحة.
0: دروس السباحه، تعليم السباحه للاطفال بكافه الفئات العمريه، طبعا انا كثير بكون سعيد لما اشوف اطفال بياخذوا الدورات هاي لانه يعني بيقي نفسه من حوادث الغرق وممكن كمان يقي زملائه الآخرين. كمان عندنا مثلا أرباب العمل، إذا كان في عندنا بعض المناطق فيها اللي هي برك تجميع مثلا مياه أو برك الروب أو البرك الزراعية، هاي أرباب العمل لازم برضو يكونوا مدربين الناس اللي بيشتغلوا عندهم على إجراءات السباحة والإنقاذ كمان، بالإضافة لدور الجهات المختصة مثل الإخوة في الدفاع المدني الفلسطيني وفي إطفائيات البلديات، دورات ومستلزمات. طبعا هون في بس بدي انوه لشغله صارت عندنا في الخليل وقت ما غرق الطفل هذا، لضعف الامكانيات بصراحه، كان في شويه ضعف امكانيات عند الاجهزه المختصه في اعمال البحث والانقاذ، لانه هذا الاشي طبعا انا كنت متواجد وقتها في الحدث، فلما حكيت مع الجهات المختصه يعني قالوا لي انه هذا اشي مستبعد انه يصير عندنا، يعني
1: ليه؟
0: انه والله يعني انه نجيب مثلا قوارب تكون متوفره او اللي هي بدلات الغطس او الكشافات اللي تحت الماء مثلا هي اللي بتشتغل، فكانوا مستبعدين الخطر، مع انه انت شايفه يعني انه
1: بس
0: الخطر
1: صارت.
0: وارد انه يصير بالضبط، يعني وارد، فيجب انه يكون في عندنا جاهزيه عاليه من قبل الجهات المختصه لاعمال البحث والانقاذ في حال سقوط اي طفل او اي شخص في بركه سباحه او مجمع مياه.
1: يعني كمان كتير مهم استاذ مالك انه الجهات المعنية كل فترة وفترة تفقد موضوع تجمعات المياه تحديدا، يعني الصراحة لأنه شفنا إشي كان مش وارد عنا بس ورد هيو.
0: صحيح صحيح أخت أنغام، يعني إحنا المشكلة إحنا بنشتغل على ردات الفعل، مجتمعنا الفلسطيني للأسف يعني لما يصير غرق مثلا في منطقة معينة أو يصير مثلا انهيار أرضي أو مشاكل أو حرائق مثلا بنروح نتصرف على ردات الفعل، ما في عندنا للأسف يعني عند الجهات المختصة والبلديات اللي هو الإجراء الوقائي أو الاستباقي، يعني عمل الجولات مثلا الميدانية من قبل إيش مفتشين متخصصين يعني وذوي خبرة إنه يشوفوا هذا الخطر أوكي، ويعني يصدروا تنبيهات أو إنذارات يعني لصاحب الشأن إنه يصوب الوضع خلال التسييج ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة. يعني إحنا في الخليل اليوم سقط الطفل هذا، أوكي هو طفل صغير يعني بدور على رزقه هيك يعني، فكان المشكلة إنه الصاج أو السياج الموجود حوالين المجمع المائي هذا تالف شوي كان، فكان في مجال إنه الطفل هذا يدخل على هاي المنطقة، وطبعا انفقد لتقريبا 20 أو 24 ساعة لحد ما راقبوا الكاميرات وعرفوا إنه نزل في المنطقة هاي، فهي بصراحة إجراءات يعني، وزي ما حكيت لك إنه هذا جهد مجتمعي يجب إنه الجميع يتشاركوا حتى نحد من هاي من حوادث الغرق اللي بتصير سنويا وبتتكرر للأسف.
1: يعني ربنا يحسن هالحال. هيك نصائح ختامية أستاذ مالك بهذا الموضوع تحديدا.

0: تحديدا، سواء انه نفقد تجمعات المي، سواء مثلا يعني احنا نكون حذرين ما ننزل على يعني ببيرك السباحة اذا ما كنا بنسبح، او اذا الناس بتخاف من المي. في عندك ناس بتخاف من المي بتنزل، ما هي المشكلة؟ بغض النظر هو كان بركة ولا ببحر فعليا.
1: بالضبط أخت أنغام، يعني بالدرجة الأولى ما بده يقرب على البرك المياه هاي، يعني يتأكد إنه يكون بيعرف يسبح بالدرجة الأولى، وكمان شغلة حالته الصحية مناسبة، لأنه صار حالات غرق بسبب إيش أمراض موجودة عند هذا الشخص وما كنا بنعرف عنها. يعني صار في الشمال قبل فترة حادثة لشخص عنده مشاكل صحية، فأثناء سباحته تعرض للغرق يعني، وبعد تشريح الجثة بينت هاي المشاكل الصحية الموجودة عنده. فالموضوع أنه الواحد يتأكد أنه يكون ماخذ تدريب له أو حتى للأطفال الموجودين معه أو الناس اللي رايحين على هذا المكان، ما يغامر الواحد وما يقول والله ممكن البركة آمنة مثلا أو أنا بعرف أسبح، لأنه بصراحة غير مدرب يعني ما بعرف شو راح يصير معه. كمان شغلة تأهيل البرك السياحية أو المناطق هاي تكون مؤهلة وماخذ على ماخذ الترخيص اللازمة أو ترخيص السلامة العامة من الجهات المختصة. كمان زي ما حكيت لك يعني نتأكد إنه كل أدوات السلامة موجودة، السلامة والإنقاذ كمان تكون موجودة، حتى إنه لا سمح الله لو صار أي خلل إنه يعرفوا الوالدين أو الأهل يتصرفوا لحين مثلا وصول الجهات المختصة، أو إنه مثلا ما يتعرض الطفل أو تسوء حالته الصحية بسبب الغرق.
0: يعني دائما نتمنى السلامة للجميع، يعني بنطلب من الجميع انهم يكونوا يعني اكثر انتباها. شكرا جزيلا لتواجدك معنا لليوم استاذ مالك سلهب، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ السلامة والصحة المهنية في جامعة بوليتكنيك فلسطين، شكرا جزيلا.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا صباح يوم بيوم. اليوم كمان عندنا كتير موضوع مهم، نظرا للارتفاع بدرجات الحرارة دائرة الأرصاد بتحذر أيضا من موجة حارة جديدة، يعني هي ممكن تبلش الثلاثة أو ذروتها من الأربعة. رح نحكي اليوم عن سلامة الغذاء في الأجواء الحارة، كيف إحنا يعني نحفظ المواد التموينية عنا إذا كان في عنا أكل بايت وغيره، والعديد من التفاصيل مع الأستاذ محمد صباح، وهو أستاذ مشارك في كلية الطب البيطري والهندسة الزراعية قسم التغذية والتصنيع الغذائي في جامعة النجاح الوطنية. صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين والسماعات، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا بحضرتك، كيف أصبحت؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا
0: دائما وأبدا. اليوم أستاذنا إحنا عم نحكي عن سلامة الغذاء في الأجواء الحارة، أو كيف نحفظ يعني خلينا نقول الغذاء خلال الموجات الحارة، مثلا إذا في قواعد أساسية، موضوع مثلا تنظيف الخضروات الفواكه وغيرها من المواد التموينية. تفضل.
1: كل الاحترام، شكرا لإثارتكم هذا الموضوع ضمن هذه الفترة الزمنية اللي بنمر فيها والظروف اللي موجودة حاليا في الضفة الغربية وعموم فلسطين. أكيد يعني سلامة الغذاء والمحافظة على جودة الغذاء هي واحدة من أهم أولويات كل بيت فلسطيني، من أجل تزويد الأطفال والشباب وغيرهم بطعام جيد عالي الجودة خالي من أي مسببات مرضية لا سمح الله ممكن تصيبهم. أكيد ارتفاع درجات الحرارة هو يعني شيء مؤرق لكل المصنعين والمنتجين الغذائيين اللي بالعادة يعني ما بفضلوا درجات الحرارة المرتفعة، لأنه دائما يعني في قواعد استراتيجية عند المصنع الغذائي بيستند عليها وبيمشي على أساسها، اللي هي إنه نبعد عن هذه المنطقة الخطرة اللي هي بتكون ما بين 4 أو 5 درجات لحد تقريبا 60 درجة مئوية. هذه المنطقة دائما إذا الغذاء تواجد فيها لفترة زمنية معينة قد يكون هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك، كونه هي تعتبر منطقة مناسبة للنمو الميكروبي، يعني الميكروبات حتى تقدر تتكاثر ويزيد عددها وتصير ممرضة بدها ظروف بيئية مناسبة، وأهمها غير توفر العناصر الغذائية والظروف المحيطة من درجات حموضة وكذا بلزمها حرارة، وهو عامل مسرع ومحفز كبير جدا للنشاط الميكروبي. وخلال للمعلومة فقط يعني عشان الإنسان يعرف أنه خلال 20 دقيقة عم يعني بتضاعف الميكروبات، يعني كل 20 دقيقة في جيل جديد من الميكروبات عم بطلع، فتخيل أنت كم دقيقة ممكن يقعد فيها الغذاء خارج الثلاجة أو خارج التبريد أو التفريز وضمن درجات حرارة خطرة، وشوفي كم رح يكون من أجيال من الميكروبات رح تكون موجودة خلال الساعة أو الساعتين اللي بتكون موجود فيها الأكل برا من دون مثلا تبريد أو تفريز. بالتالي يعني المواطن لازم يكون عارف هاي 20 دقيقة هي حاسمات في أنه يوصل العدد الميكروبي لدرجة أنه يكون ممرض ويسبب تسمم غذائي للأطفال والناس بتتناول الغذاء اللي بيكون يعني محفوظ بطريقة غير جيدة. فبالتالي المصنع يعني بالنسبة له هو يعني مؤرق جدا ارتفاع الحرارة، البائع أيضا بالنسبة له أمر بحتاج مضاعفة عمليات التبريد، المحافظة على ثبات درجة الحرارة وهي عنصر آخر إحنا دائما يعني المصنع بحاول إنه يوصل لمرحلة إنه يثبت درجة الحرارة ما يكون فيها تذبذب، والتذبذب هذا له أسباب كثيرة، يعني فتح الثلاجة وإغلاقها، الفريزرات وإغلاقها بشكل متكرر، هذا يعتبر واحدة من أسباب تذبذب درجة الحرارة. وهذا دائما إحنا بنحكي للناس إنه حتى في المحلات بده يعرف وانت يفتح ثلاجة ما يضلش يفتح ويسكر وعلى الفاضي، يعني عشان هيك أحيانا لما تروح تشتري وخاصة الأطفال بغلبوا البائعين بضل فاتح الفريزر والثلاجة بيستنى بده يشتري أو ينقي، وبالتالي هذا مشكلة تذبذب الحرارة، يعني هذه الثواني ولا الدقائق اللي بضل فاتح فيها الثلاجة باب الثلاجة هذه تعتبر يعني يعني لأنها مضاعفة راح تشتغل الثلاجة حتى ترجع درجة حرارة مرة أخرى، وبالتالي هذا يعتبر أمر خطير جدا. عشان هيك إحنا دائما ننصح التجار البائعين اللي بيشتغلوا في المحلات التجارية إنه يحافظ على درجة حرارة للبضائع بشكل عام، يعني مش هلأ مركزين شوية على المنتجات اللي بتكون جوا الثلاجة بس، هي بشكل عام كل المنتجات الغذائية، حتى البسكوت، حتى الأشياء اللي بتكون ناشفة، حتى العصائر، المياه، كلها لازم تكون ضمن درجات حرارة معتدلة وليس درجات حرارة عالية. حتى عشان هيك يعني سوبر ماركتات بتسعى أنها دائما تكون فيها تبريد وتكييف لكل البضائع بشكل عام من أجل تقليل الفاقد اللي ممكن يصير بالجودة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. فالموضوع يعني بحاجة لاهتمام عالي جدا من قبل الناس.
0: نعم، طيب هذا فيما يتعلق بالمواد اللي يعني تنحط داخل الثلاجة، وقديش انه لازم الكل يتدارك انه ادخال الأطعمة القابلة مثلا للتلف نحطها بالثلاجة درجة حرارة معينة مثلا، هل في شروط تخزين وتبريد مثلا بطريقة صحيحة او افضل من احنا اللي بنعرفها؟ على سبيل المثال ممكن نلفت الانتباه السيدات البيوت لإلها؟
1: أكيد 100%. يعني إحنا دائما بنركز على موضوع الأغذية يعني أو الأطباق اللي تحضر وتطبخ والفترة الزمنية اللي لازم تبرد فيها. طبيعة يعني إحنا لما ننتج أو نجهز طبخة معينة خلال اليوم أكيد ممكن نستهلكها مباشرة أو ممكن يعني نضطر إنه نخليها لفترة زمنية معينة. مهم جدا نعرف إنه خلال ساعتين إذا لم يتم تناول الطعام اللي تم تحضيره يجب أن يدخل إلى داخل الثلاجة. ساعتين فقط معانا انه من انتهى الطعام جاهز هو ساخن انتركه في درجه حراره الغرفه درجه حراره المطبخ لحين التناول. هلا اذا تاخر تقديم الطعام لسبب او ما يجب ان يبرد الطعام. هذا المعلومه ايضا هذه المعلومه بتهم جدا البائع المتجولين اللي بيشتغلوا في بيع الصوصات او الاشياء اللي بتكون محضره او بحط عليها ايضا ممكن يضطر نضيف صوص مثلا زي المايونيز وزي الكاتشب وغيرها والطحينيه. هذه مواد بسرعه بتضرب وبسرعه بتتلف وبسرعه بتخرب اذا ارتفعت درجه حرارتها وظلت فتره زمنيه طويله خارج عمليه التبريد. عشان هيك في يعني في اجهزه معينه تباع عند في المحلات خاصة لأدوات المطبخ للمطاعم بتم حفظ هذه العبوات في التبريد المستمر. هذا نقطة كتير مهمة، التبريد المستمر لهذه الصوصات بتحافظ على أنها تظلها آمنة وفيش فيها مشاكل. اللي بيبيعوا شاورما أيضا مهم جدا يكونوا عارفين الصوصات هذه والسلطات اللي بتظلها أحيانا فترة طويلة من دون تبريد هذا خطر جدا عليها. وكتير منا ممكن اشترى سندويش شاورما وشاف أنه في شيء فيها تالف، يعني جزء من السلطة ممكن مش شرط اللحم، ممكن السلطة تكون تالف وضاربة، ممكن الصوص الثومي ممكن يكون خربان ومحمض نتيجة عدم التبريد الصحيح لإله. فمهم جدا إنه يكون يعني البائع والصحاب المحلات وحتى ستات البيوت إنهم دائما يحرصوا إنه كل هذه المواد لازم تكون مبردة ضمن فترة زمنية زي ما ذكرنا ساعتين برا الثلاجة مسموح لها، غير هيك لازم ترجع جوا الثلاجة ويتم تبريدها بشكل يعني مستعجل وسريع. دائما ما إحنا نتجنب وضع الأغذية اللي بتكون حرارتها مرتفعة مباشرة جوا الثلاجة أو الفريزر لأنه إحنا نفقد قدرة الثلاجة على عملية التبريد نتيجة إنه هذا البخار اللي بيطلع راح يغير درجة حرارة الثلاجة. فمهم جدا إنه لما نيجي نحفظ المنتجات الغذائية جوا الفريزر أو الثلاجة نمررها ساعة يعني على درجة حرارة الغرفة حتى تكتسب حرارة الغرفة وتفقد شوية من حرارتها لأنها بتكون واصل درجة حرارة الغليان، ومن ثم بنحطها بالثلاجة أو الفريزر بتأخذ يعني جزء من سرعة في عملية التفريز. أيضا موضوع الفريزرات نقطة وملاحظة دائما إحنا بنحكيها، التراكم كميات كبيرة خاصة اللي بيشتغلوا في اللحوم والمسالخ والمحلات اللحمة مهم جدا يبعد عن تراكم كميات كبيرة جوا الفريزر. أحيانا ما بحطها بصناديق بكوم اللحمة كلها فوق بعض، هذا يعتبر واحد من الممارسات الخاطئة جدا والشائعة عند كثير من الناس إنه بيراكم كمية من اللحم فوق بعض، فبالتالي الفريزر عنده طاقة بيشتغل بس الحرارة في الوسط بتكون يعني توصل الحرارة بشكل ضعيف وبالتالي بتأخذ فترة طويلة جدا في عملية توصل لدرجة حرارة الفريزر، وهنا بصير في نمو ميكروبي بداخل اللحمة اللي موجودة في النص لأنها طولت تا وصلت لدرجة حرارة الفريزر، أخذت وقت طويل، إحنا بنحكي عن ساعتين، بنحكي عن كل 20 دقيقة في عنا جيل جديد من الميكروبات عم بتكاثر، وبالتالي مهم جدا إنه نحاول يعني نعمل عملية التفريز بشكل سريع تجنبا لنشاط الميكروب الممكن يحصل خلال وجود اللحمة جوا الفريزر أو جوا الثلاجة.
0: تمام. طب هيك خطر في بالي سؤال لما ذكرت موضوع البسطات ويعني هاي القصص، طب أنا كمواطن هل بقدر أتأكد مثلا إذا الأكل المعروض مثلا بهذا الكشك أو بهاي البسطة أو بالمكان الفلاني مثلا سليم، يعني مش ممكن أتعرض على سبيل المثال لتسمم غذائي؟
1: يعني سؤالك في محله، سؤالك جدا في محله ومهم وضروري. أنا مع يعني شخصيا وبحكيها دائما وبشد على إيدين كل شخص إنه يكون عنده مصدر رزق وإنه يشتغل مهما كانت الظروف صعبة. أكيد هذول الناس يعني عم بيعانوا، مش يعني ما راح لهذا النوع من التجارة إلا لأنه بمر في ظروف صعبة، فكل الاحترام لإلهم، بالعكس يعني ترفع لإلهم القبعات إنهم بيشتغلوا وبيحرصوا إنهم يجيبوا دخل، لكن من المهم لهذول الناس إنهم يعرف كيف يتعامل مع الأكل، يعني يخلينا يجبرني أنا أجي أشتري منه، يجبر غيري أيضا يجي يشتري منه، فبالتالي كيف ممكن يجبرني أشتري منه إذا هو عم بيعمل إجراءات بتبين لي أنا وأنا قاعد أطلع عليه إنه فعلا عم بتبع نظام السلم الغذائي. يعني مهم جدا يكون معه ثلاجة، هلا ما بزبط يروح يبيع صوصات ويبيع لي عرايس ويبيع لي مشاوي ويحط صوص عليها وكذا من دون ما يكون عنده إشي يبرد فيها السلطة اللي بحطها والحمص والثومي والمايونيز، غير هيك يعني هذا صعب أشتري منه لأنه طول النهار هو معرض هذه المواد بدرجة حرارة مرتفعة، فطبيعي خلال ساعتين زمان بتلاقيها كلها تفسرت فاز. يعني هلأ اللي ما برد من الصبح لحد هاي الساعة هذه كل الحمص والثوم والهذه كلها بتكون محمضة صارت، فمهم جدا أنه يعني يحرص هدول الأشخاص يحرصوا أنهم يمارسوا صح، يمارسوا عملية تحضير الطعام والأكل والسندويشات وبشكل صحيح. حتى اللي بيبيع ذرة على البسطة مهم جدا لإله، كل هذه الصوصات اللي بحطها وحتى البهارات اللي بحطها لازم كلها تكون ضمن يعني ظروف صحيحة، عبوات محكمة الإغلاق ما توصلها الأتربة والأوساخ، العرباية نفسها تكون نظيفة، هو لابس جلافز لابس ماسك يمنع يعني تساقط شعره على الأطباق، أضاف مرتب هندام مرتب أما لابسه جميل جدا، هذه كلها بتدل على أنه تخليني أروح أشتري منه. أما عكس ذلك أكيد أنا لا أنصح دائما أنه نوصل لمرحلة نشتري من هدول البسطات في حال أنه مش ظاهر عليه عمليات التنظيف المستمر والحرص على سلامة إيديه وملابسه وغيرها من إنها لا سمح الله ممكن تكون مصدر للتلوث ومصدر لوجود أي تلوث فيزيائي أو ميكروبي لا سمح الله داخل المنتج اللي بحضره وبقدم لي.
0: طب قبل الختام أستاذ محمد، هيك في رسائل مثلا يعني هيك توعوية إن صح التعبير بنقدر هلأ نوصلها لكل المواطنين اللي عم بيسمعونا، لكل أصحاب المحلات فيما يتعلق بسلامة الغذاء خلال الموجات الحارة، وإحنا مقبلين على موجة حر بحسب دائرة صحيح. الأرصاد
1: صحيح. أنا دائما بحكي إنه موضوع يعني التجارة والبيع المنتجات الغذائية هي أماني، وبالتالي يجب على كل بائع إنه يعني يخاف ربنا في موضوع كيف يقدم هذا المنتج، ويضل حاطط يعني ويتذكر انه يوم من الايام او لحظه من اللحظات ممكن ابنه هو ممكن عزيز على قلبه يتناول منتج ما وقد لا سمح الله يؤدي فيه للمستشفى لعده ايام او لا سمح الله لمشاكل هو بغنى عنها. يعني مهم جدا انه يتذكر هذا الامر، مهم جدا انه ممكن بيضطر انه يصرف اكثر على موضوع التبريد في هاي الايام، لكن مش غلط، هي من اجل سلامة المواطن وتقديم منتجات امنة له، يعني بكفي الظروف اللي احنا موجودين بها والحياة اللي احنا عم يعني الضغط اللي احنا موجودين به، يعني ما بدنا نوصل لمرحلة انه ندخل ايضا مستشفيات بسبب منتج لا سمح الله فاسد ولا ظروف صعبة. مهم جدا لكل واحد بحضر طعام يعني يهتم بالسلامة الغذائية، الأظافر يجب أن تكون مقصودة. تخصصي، الشعر مرتب، غطاء للشعر، غطاء للفم، واذا مربي اللحيه ايضا لازم يلبس غطاء للحيه حتى ما يسقط شعر على داخل المنتج. مكافحه الصراصير هذه الفتره مهمه جدا جدا جدا لانها عم تتكاثر بعدد كبير جدا. الفئران، نظافه المطعم، نظافه الاطباق والاسطح الملامسه للغذاء، كلها يجب ان تنظيفها بشكل مستمر والتركيز ومضاعفه عمليه التنظيف بهذه الفتره من اجل سلامه المواطنين. وهذه رساله لكل واحد انه يعني بيشتري من اي مكان انه يطلع اذا الامور مش ولا بد مش نظيفه، مش عم بلبس جلوفز هو عم بلف الشاورما، ما يشتري. عم بمارس عمليات غير صحيحه في من ناحيه سلام غذائيه يعتذر منه، ولانه سلامه اولادنا مش لعبه بين ايدين الناس ولا بين ايدين اي حدا، فمهم جدا نحافظ على سلامه اولادنا وسلامه الجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله دائما نتمنى السلامه للجميع. وشكرا لتواجدك معنا لليوم الاستاذ محمد، فعليا هو موضوع مهم وإن شاء الله قدام نكون بسلسلة حلقات مختلفة أيضا بهذا الخصوص. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك الأستاذ محمد صباح، أستاذ مشارك في كلية الطب البيطري والهندسة الزراعية قسم التغذية والتصنيع الغذائي في جامعة النجاح الوطنية. شكرا جزيلا.

0: وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحب الأجيال.
3: ناجح يرفع عيده.
2: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية. ينال هذا التصنيف المرموق خمس نجوم، تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970 923-822-8888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الرياض الجامعة.
6: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة صباح اليوم مع تواصل التصعيد الإسرائيلي والغارات ووقوع شهداء وإصابات بشكل يومي. أظهر التقرير الدوري الصادر عن وحدة نظام المعلومات الصحية التابعة لوزارة الصحة في غزة أرقام قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري تعبر عن حجم الاحتياج المتزايد والضغط الهائل الواقع على كاهل المستشفيات والكوادر العاملة في ظل الظروف الراهنة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر وصباح اليوم اقتحامات تخللها اعتقالات وهدم منازل في عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة. شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على معارضته الشديدة لقرار إدخال قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه لا جدوى من التعويل على قوات أجنبية، وجدد دعوته إلى تشجيع هجرة الفلسطينيين. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود مع الأردن قبل اجتيازهما أجواء البلاد، وقال إنه يقوم بفحص مصدر إطلاقهما بحسب ما جاء في البيان. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات التي يقوم بشنها المستوطنون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وكان آخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا اتجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع طريق البدان سالك، حاجز 17 سالك للداخل تفتيش للخارج، عورت مغلق، بيت فوريك سالك سر تفتيش بكلا الاتجاهين، المربعة مغلق، بورين مغلق، دير شرف مغلق للداخل وتفتيش للخارج. نشير مرة أخرى مستمعينا الكرام أن الطرق في الضفة تشهد تواجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعليه يرجى منكم أخذ الحيطة والحذر. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
6: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
8: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
9: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
10: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
11: مركز تحقيق عسقلان. أنشئ سجن عسقلان المركزي في عهد الانتداب البريطاني كمقر لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان ومحيطها، وكسرايا لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية، وخصص جناح منه كمركز تحقيق وتوقيف للثوار بعد هزيمة عام 1967 وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال. افتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1970، وكان الافتتاح الأكثر دموية من خلال ما عرف بعد ذلك بتسمية التشريفة، حيث أن الأسرى كانوا يمرون من وسط طابورين لدرك السجون من البوابة وصولا إلى غرف وزنازين السجن، بينما الهروات تنهال على كامل أجزاء أجسادهم.
10: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
12: تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون، موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شي أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قل قليل من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض.
10: تعرف إنه على راديو حياة 100.8 تعرف إنه على راديو حياة 100.8
12: تعرف إنه في خربة فلسطينية اسمها عموريا قائمة فوق تلة جنوب غرب نابلس كأنها حكاية نايمة بين أحضان الجبال. من بعيد بتشوفها كأنها حجر على حجر، بس لما تقرب بتحس إنك دخلت متحف طبيعي للحضارة. آثارها بتحكي عن حضارات مرت من هون من أيام الرومان والبيزنطيين، فيها بقايا أبراج، بيوت منقورة بالصخر، معاصر زيت وصهاريج مي، كأنها لليوم بتشتغل وبتستنى أهلها يرجعوا. تعرف إنه اسمها عموريا مش جاي صدفة، كتير مؤرخين بيربطوا اسمها بالمدينة التاريخية المعروفة بالأناضول، بس عموريا فلسطين إلها طابعها، هويتها، حكاياتها الخاصة. رغم كل هالتراث عموريا اليوم صارت خربة مهجورة بس مش منسية، محاطة بمستوطنات وجدار وتهديد مستمر، بس حجارها لسه بتقاوم، ولما الشمس تغيب عليها بتحسها بتتنفس وبتهمس، لسه في روح ولسه في أمل. عموريا مش مجرد خربة، هي سجل مفتوح لتاريخ متجذر وصوت من جوا الأرض بيقول أنا لساتني هون واللي راح راجع.
10: تعرف إنه على راديو حياة 100.8

0: بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، نرحب بكم في هذا اللقاء الحواري مع شخصية بارزة في العمل العمالي والنسوي. معنا الناشطة العمالية والنسوية عبلة مسروجي، الخبيرة في التنظيم النقابي. في هذا اللقاء الحواري على مدار أكثر من نصف ساعة نناقش قضايا عمالية ونسوية متعلقة في العمل النقابي. الأستاذ عبلة، مرحبا بك.
1: أهلاً فيكم وشكراً جزيلاً أولاً على تنظيم سلسلة هاي اللقاءات والحلقات من اهتمام بالشأن النسوي، وعلى وجه الخصوص أشكركم لتخصيص حلقة حول النساء في العمل النقابي وحركة العمالية.
0: أهلاً بك. لكن بالبداية ندخل في مدخل في هذا الموضوع، وكيف تقيمين واقع الحركة العمالية الفلسطينية اليوم وما حجم المشاركة النسوية فيها؟
1: أولاً لازم نتذكر إنه واقع الحركة العمالية هو شأنها شأن بعض الحركات الأخرى إن لم تكن معظمها، وعادة نشاهده إنه مكونات المجتمع الفلسطيني تعاني من التداعيات المختلفة، وهي تئن بصراحة من التحديات اللي منعيشها في المجتمع الفلسطيني، سواء إن التحديات المتعلقة بالوضع الاقتصادي السياسي والاجتماعي. وبالتحديد الحركة العمالية هي تتعرض لضغوط جمة، هاي الضغوط مرتبطة بالبطالة، مرتبطة بنطاق سوق العمل الضيق، مرتبطة بالتغيرات المتسارعة اللي تؤثر على العمل النقابي وعلى العمال. وللأسف لا تصاحب هذه التغيرات الاستعدادات اللازمة للاستجابة لهذه التغيرات. منقول إنه مشاركة النساء أكيد متواضعة في العمل النقابي إذا سألتني عن المشاركة النسوية، ولكن لا يمكن التعامل مع هاي المشاركة ونسبتها بعيدا عن مشاركة النساء في سوق العمل. جميعنا نعرف أن المشاركة في الحركة العمالية هو انعكاس وترجمة لمدى انخراط النساء في سوق العمل، أي لا يمكن أن تكون النساء جزء من الحركة العمالية دون أن تكون تعمل في موقع عمل. ودائما النساء معظم الأحيان تكون هي المتأثر الأول بالنسبة للتغيرات في سوق العمل. فمثلا إذا كانت مواقع عمل تعاني من تراجع اقتصادي، أو ربما يقررون تغيير شكل التشغيل مدى مؤسساتهم، دائما النساء تكون هي المرشحة الأولى لفقدان وظائفها. نقدر نقول إنه كواقع الحركة العمالية، حاولت الحركة العمالية على مدى السنين تبني إجراءات وأنظمة ممكن أن تؤمن انخراط أكبر من النساء، مثل نظام المحاصصة. ولكن برأيي الشخصي نظام المحاصصة استخدم وعومل على أنه هدف نهائي وليس أداة مؤقتة، مما أدى إلى توفر نساء في مراكز مختلفة في الحركة العمالية ولكن بشكل محدود، وكانت تعامل وكأنها نخب محدودة لا تقوم بالدور المطلوب. خلينا نكون يعني منصفين بأنه النساء وقرار وجود النساء في سوق العمل وبالتالي الحركة العمالية هو ليس قرارهم لوحدهم، هي قرار أسرة. أحيانا تتعرض امرأة إلى ظروف تغير أسري وبالتالي تجبر على أن تترك موقع العمل أو تجبر على أن تترك مكانها في الحركة العمالية بصفتها حركة عمالية مفهوم عنها أنها هي مكان للذكور فقط، لذلك النساء تدفع هذا الثمن. ولكن إذا بدنا نقارن اليوم شو لازم نعمل، هو في تحولات هائلة بسوق العمل
0: إيجابية
1: الشكل هو تحولات إيجابية أو سلبية ممكن أن نفكر في كون تحول وحده، ولكن ما أقصده هنا بأعاقة مباشرة بسوق العمل. هذه التحولات هي تتعلق بتغير شكل وظيفة ومكان وظيفة وأداء وظيفة هاي. وإذا لم نستغل الفرصة الآن ونقوم بإعداد كامل للنساء من حيث تمكينهم وتأهيلهم بالأدوات اللازمة ليحتلوا مواقع عمل في سوق العمل الجديد، ربما نفقد الفرصة بأن نؤمن مشاركة أكثر للنساء.
0: طب كيف تطورت هذه المشاركة للمرأة في العمل القابل خلال العقود الماضية؟
1: لا نستطيع أن نعطي شكل تطور واحد على مر الأزمنة بالتأكيد. كنا بنعرف أن النساء كانت في السنوات 40 أو 50 الماضية هي مكون أساسي من أي مجال من مجالات المجتمع. فمثلاً لما كان الشكل السائد لانخراط المرأة هي الجمعيات الخيرية، كانت رائد النساء بهذا الأمر. ولما كان في هناك حاجة للنساء في التنظيمات الطلابية أو التنظيمات النسوية أو التنظيمات المهنية، كان هناك دور أيضا واعتراف بأنه المرأة مهم أنها تكون في هذا المكان. ولكن بما يتعلق في العمل النقابي، يعني ممكن أنا أستذكر السنوات الماضية لما بدأت بالعمل النقابي كان النساء تركز أكثر على العمل السياسي أكثر منه في العمل النقابي، ولكن بنفس الوقت كنا نرى نساء تحتل مراكز قيادية أولى في النقابات القطاعية، وخاصة تلك القطاعات التي تتشكل من عمل النساء. وجدنا نساء في اللجان الطلابية، المجالس الطلابية، وجدنا نساء في الأحياء، وجدنا نساء في تشكيلات مجتمعية أخرى. اللي بدي أقوله أنه التحول في الوضع الفلسطيني ما قبل التسعينات وبعد التسعينات هو تحول ملحوظ، بمعنى أنه قبل التسعينات كنا كنقابيين ونقابيات نعتمد على بعضنا البعض، نتعلم من تجاربنا وتجارب الآخرين. كنا أيضا ليس لنا أي منفذ للتعلم النقابي، بمعنى التجربة والخطأ والإنجاز هو الذي يعلمنا ويبني ويراكم من تجاربنا. ولكن هذا التطور المستمر عبر السنوات هو اللي أنتج اليوم نماذج نسوية عديدة تحتل المراكز القيادية، سواء بالمؤسسات التعليمية الأكاديمية أو الأهلية أو الحكومية أو حتى الإنتاج. كثير من النساء الآن تترأس مؤسسات تنتج، فهن جزء من عملية الإنتاج في فلسطين. فهذا ما إجا فجأة وما إجا جزافا، ولكن هو عبارة عن نتيجة لتراكم هذه الخبرات.
2: إيش أبرز الإسهامات للمرأة الفلسطينية في الحركة العمالية؟ وإذا في مجال تذكري لنا نموذج ترك بصمة عندك؟
1: بالتأكيد هناك نماذج عديدة تستحق أن تذكر، ولكن سامحوني أنه ما أتطرق لهذه الأسماء حتى لا أنقص من حق أي منهم. لكن زي ما قلت هناك نساء ساهمت في بناء النقابات، ساهمت في بناء الحركة العمالية والحركة النقابية وبشكل كبير، ساهمت في أن تكون جزء على طاولة الحوار مع أصحاب العمل من أجل الدفاع عن النساء في المواقع وتحصيل مكتسبات وحقوق. النساء أسهمت بشكل كبير في الحركة العمالية بأنها كانت مشاركة فاعلة في التجمعات في الإضرابات التي كانت دائما تدافع عن العمال رجالا ونساء، يعني ما لم يكن ذلك فصل واضح، كان أكثر عمل جماعي. ولأنه كان العمل بحاجة لكل، كان هناك في ضرورة لانخراط النساء والرجال على حد سواء، وخاصة أنه بالعمل النقابي ليس كون أماكن العمل هي تقتصر على تشغيل النساء، ففي كثير من أو معظم المواقع هي تشغل الرجال والنساء، والعمل النقابي لا يتم الفصل به، لأنه العمال يعاملون على أنهم عاملين سواء كانوا نساء أو رجالا أو شبابا أو كبار في العمر، فهو اللي بيجمع كان من أجل إتمام هاي الإنجازات وتحقيقها، اللي بيجمع هو العمل الجماعي لمن يتواجدون في موقع العمل. يعني في كثير من النماذج النيرة، ولكن ممكن في مرة قادمة عندما يكون الموضوع يتعلق في استذكار هاي النماذج ممكن التحضير لها وممكن مشاركتكم بها.
0: طب ست أبلة، شو التحديات والعقبات اللي بتواجه المرأة في النساء العاملات في العمل النقابي؟
1: التحديات كبيرة، ودائما أنا مؤمنة إنه الحديث عن التحديات ما يجب أن ينتهي باستذكار هاي التحديات. أولاً يجب أن ننظر إلى مصدر هذه التحديات، ومن ثم ننظر إلى كيف يمكن أن استجابة لهذه التحديات للتقليل منها ومعالجتها. هناك أسباب كثيرة متكاملة ومترابطة بالتحديات، وعلى فكرة معظمها ما لهاش علاقة بالنساء، بمعنى أن النساء لم تنتج ولم تكن سبباً في هذه التحديات. وكذلك عندما نريد أن ننظر إلى الحل ليس بيد النساء.

هذا الخطأ هو مبرر لأن تفتح الأبواب للنساء مرة أخرى. ولكن المرأة هي إنسان والرجل إنسان، والإنسان بطبعه يخطئ ويتعلم من التجربة، ومن لا يخطئ ولا يتعلم من التجربة يفقد فرص كتير من التطور والترقي. أيضا في تحديات كتير مرتبطة بالنساء العاملات، هي ضيق نطاق سوق العمل. سوق العمل عندنا محدود، ودائما أطلق عليه وصف أنه ليس كائنا حيا، بمعنى أنه لا يكبر ولا يمر بالحالة الطبيعية، خاصة في فلسطين. هذا الواقع بخلي النساء تتمسك بأي فرصة عمل يحصلون عليها، ودائما يربط موضوع تشغيل النساء بالحاجة. لذلك يجب أن تتغير هاي النظرة، وأن تعتبر النساء تعمل لأن لها حق في العمل، ولأنه لها أيضا الحق في أن تختار مجال العمل هذا. فإذا هو سوق العمل، وكنا بنعرف بفلسطين قديش سوق العمل في إشكالات. أيضا من إحدى التحديات المهمة هي ضعف شبكة الحماية للنساء العاملات في المواقع. شبكة الحماية هاي مهزوزة، منقوصة، ما في تكامل ما بين خلينا نقول حاجة النساء للعمل والمحافظة على ظروف عمل مناسبة للنساء. فعشان هيك النساء تحاول أن تعمل جهد في مقاومة ظروف العمل السيئة، ولكن يعتمد على ظروفها أيضا، إذا كانت تستطيع أن تستمر بهذه المقاومة أو أن تستسلم وتترك العمل وتعود إلى البيت. وكنا بنعرف إنه زي ما حكينا سابقا بإنه هذا القرار، قرار وجود النساء في مكان العمل أو تركه أو الاستمرار به، وبالتالي وجودهم في النقابة أو في الحركة العمالية ليس كأعضاء عاديين ولكن كفاعلات، هو أمر مرتبط بالظروف الخاصة لكل أسرة ولكل امرأة. المسؤوليات نجمع على كاهن النساء أيضا أحد التحديات، في أن النساء تستطيع أن تخصص وقت كافي أولا لوظيفتها، وثانيا مهامها إذا كانت راغبة في الانتماء للحركة العمالية، لأن الانتماء للحركة العمالية لا يكفي أن يكون عضو عادي، يجب أن يتسلم من عضو سواء رجل أو امرأة مهام كثيرة ومسؤوليات كثيرة، وبالتالي حتى تحصل على الصلاحيات من أجل القيام بهاي المسؤولية. فإذا هاي المسؤوليات إلى جانب عدم أو خلينا نقول ضعف تكامل الأنظمة العاملة في مجتمعنا الفلسطيني. رح أعطي مثال، أنا مش رح أدخل بالتفاصيل كثير، لكن رح أعطي مثال. المواصلات، كثير من النساء تأتي من أماكن بعيدة عن مركز المدينة. كنا الصبح لسه بنحكي قديش الظروف صعبة وتحول دون وصول النساء والرجال إلى المواقع. فضعف التكامل بين هاي الأنظمة مثل المواصلات مثلا تجعل الإمرأة تقضي الكثير من وقتها للوصول لمكان العمل والعودة، إلى جانب الضغوطات المجتمعية التي ربما تواجهها النساء عندما تتأخر عن ساعات معينة للعودة للبيت. وبما أنه لا يوجد هناك نظام يكفل المشاركة في المسؤوليات، وليس المساعدة، المشاركة في المسؤوليات، غياب المشاركة يجعل الإمرأة وحيدة في خضم هاي التحديات. غياب العمل اللائق ومعاييره أيضا ينتج مكان عمل بظروف سيئة جدا للنساء، ولكن كثير من الاتفاقيات والمعايير التي تنظمها المؤسسة الدولية الكونية التي تختص بهذا العمل، وهي منظمة العمل الدولية، هناك معايير تحاول أن تشجع الحكومات، تشجع النقابات على فهمها وتطبيقها من أجل تحسين حياة النساء. هذا الغياب لشروط العمل اللائق يجعل مكان العمل رافض وطارد.

0: يعني النساء. وأعتقد أنه كحل، بما أنه اتفقنا أنه بدناش نحكي عن التحديات فقط، ولكن نحاول نستقرأ حروب، فتح باب الحوار مع أطراف الإنتاج الثلاثة اللي هي أصحاب العمل مع النقابات مع الحكومة. دائما يجب أن يكون الحوار مفتوحا من أجل أولا معرفة كيف يمكن تحسين سوق العمل، كيف يمكن التغلب على التحديات والعقبات، وكيف يمكن أن تكون النساء في مواقع عمل. جزء من سؤالك يتعلق بالناشطات. الناشطات النقابيات يذهبن إلى مواقع عمل ويتوقعن أن يجدن العديد من النساء في المكان العمل لتنظيمهن، ولكن تصطدم الناشطات دائما بأنه التشريعات لا تسمح لها بشكل كبير أن تتحدث مع العاملة بحرية وبوقت مناسب. وأيضا طرد النساء من سوق العمل، بمعنى ليس الطرد الفردي ولكن عوامل الطرد النساء من سوق العمل، تقلل من عدد النساء في مواقع العمل. فإذا الناشطات هن يجب أن يستهدفوا النساء العاملات، ولكن بعدم وجود النساء العاملات أو قلة عدد النساء العاملات لا يجعل منهم قادرين على القيام بمهمتهم في تنظيم واستقطاب ومشاركة المزيد من النساء. فهي عملية مترابطة، وأعتقد أن التشريعات في محاولات عديدة لإصلاحها بحيث أنه تنصف النساء. ف أي محاولة هذا الإصلاح يجب أن ننظر إلى كيف يمكن أن نكون منصفين تجاه النساء العاملات.
1: طب شو أهمية إنه المرأة تكون قيادية في جزء من الهيئات القيادية العمالية والنقابية، وهذا اللي تم شو بنعكس على أداء المرأة؟
0: هو انعكاس ليس على أداء المرأة بقدر ما هو انعكاس كامل على الحركة العمالية
1: بشكل كامل.
0: نحن بصدد أن نعمل جاهدين أن تكون حركتنا العمالية في فلسطين وفي الدول الأخرى القريبة علينا على الأقل أن تكون أكثر قوة أكثر نفوذا. القوة والنفوذ تحتاج العمال نساء ورجالا، فعشان هيك من الضروري أنه أي حركة عمالية تود أن تكون في مكان أحسن، تكون ذات صوت أقوى في الدفاع عن العمال، أن تعترف بأهمية وجود النساء. يعني امرأة اللي بتكون طول اليوم خلف ماكنة أو في شركة أو في مركز خدمات أو في بلدية، يعني هاي نماذج مش على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال، يجب أن تعترف الحركة العمالية بأن وجود النساء هو مش مهم، هو ضرورة ومصلحة وواجب ونفوذ. إذا كنا إحنا انتقصنا من جمهورنا العامل معناته إحنا لم نحقق ما نريده. يعني وجود النساء في الهيئات الإدارية أو الهيئات القيادية تعطي نموذج تعطي نموذج من النساء الأخريات اللي دخلوا حديثا في سوق العمل أو دخلوا حديثا في النقابات العمالية. وهي رسالة كمان، رسالة للجمهور العمال بأنه هذه المنظمة النقابية أو الحركة العمالية هي مفتوحة للجميع ومفتوح الأبواب بشكل منطقي بشكل واقعي بشكل مستدام، وليس لتحقيق هدف مؤقت طارق أو مصلحة محدودة. فإذا هذا الانخراط الكبير للنساء هو في مصلحة الحركة العمالية ومصلحة الحركة النقابية، وأيضا هو نتيجة استحقاق تمثيلي. عندما تكون النساء في سوق العمل يجب أن يكون لدينا ممثلات في الحركة النقابية حتى تستقرئ احتياجاتنا، حتى تعرض قضايانا النسوية العمالية على طاولة الهيئات القيادية في النقابات وفي الحركة العمالية، وحتى تكون قضايا النساء مدرجة في قائمة المطالبات التي تقوم بها الحركة العمالية، وأن تكون قضايا النساء حاضرة في كل حوار. فالقدوة، النموذج، الرسالة، هاي أمور جدا مهمة عندما نتحدث عن لماذا من الضروري، وليس من المهم فقط، لماذا من الضروري أن تكون النساء في العمل. كمان يعني هي فرصة من النقابات والمحاكم العمالية أن تستثمر من طاقات النساء
1: الهائلة
0: ما أحد يفتن إليها. يعني هذا تعطين لمقدرات الدولة، تعطين لمقدرات النساء، وتعطين لمقدرات المجتمع، وما بد أن نستذكرها ونعترف بها. فإذا الحركة العمالية إذا كانت تريد أن تكون واسعة النطاق، عليها بتنظيم النساء. إذا كانت تريد أن تحقق مصالحها، عليها بتنظيم النساء، وكمان عليها تمثيل مصالح الأعضاء والاعتراف بها، من أجل أن يستديم انخراط النساء والعمال في هذه المنظمة.
1: عفوا، هل أنت مع الكوتا في أي نقابة نسائية؟
0: شوف، هو نظام الكوتا المحاصصة هو اعتمدته كثير من المؤسسات ومن ضمنها النقابات. أنا مشكلتي شخصياً مع هذا النظام بأنه يتم اعتماد عليه كبديل للتمثيل الحقيقي. المحاصصة يجب أن تكون استراتيجية مؤقتة، وسيلة مؤقتة، أداة مؤقتة لتشجيع النساء على الانضمام وعلى استقطاب النساء. وكمان رح نلاقي نفس الإشكالية في موضوع تنظيم الشباب، كمان هناك حديث عن نظام المحاصصة للشباب. أنا مع نظام المحاصصة أو أي وسيلة تجدها أي منظمة نقابية، إذا كانت هذه المحاصصة تخدم الاعتراف بوجود الهيئات أو الفئات اللي هي مستهدفة من هذا النظام، وإذا كانت أيضا مؤقتة استراتيجيا نحين معالجة خلل التمييز السابق. يعني بمعنى لا يمكن إنه إحنا نعمل محاصصة دائما للنساء، لأنه في كثير من النساء أو الشباب أو العمال عاديين حتى يخسرون فرص للتمثيل وفرص لتواجدهم بالقيادة بسبب المحاصصة. لأنه كلنا بنعرف المحاصصة في إنها محددات معينة، ولكن أنا برأيي يجب في البداية عندما يتم تبني أي نظام محاصصة أن يحدد الفترة التي ستستخدم فيها هذه المحاصصة. وهذا يتطلب عمل كثير، لأنه ما نريد أن نراه هو التطور الطبيعي، وصول القيادات العمالية بشكل طبيعي إلى مراكز صنع القرار، وهنا الحديث عن النساء.
1: طب كيف ممكن نشجع الصبايا والشابات والنشطات أنه ينخرطوا في العمل النقابي والعمال؟
0: كثير في
1: طرق
0: وأساليب بصراحة. أولاً، إذا بقينا على ما نحن عليه، نقوم بنفس العمل ونفس الطريقة، لن نصل إلى مكان نفخر به أو نعتز به أو نفرح به. يجب اتخاذ إجراءات، وليست إجراءات وقتية، صحيح إجراءات مستجيبة للواقع، وكمان فيها استقرارنا للمستقبل، ولكن هذه الإجراءات يجب أن تكون مستدامة بحسب الحاجة لهذا الإجراء. يعني في فترة أعلنت وزارة شؤون المرأة والسيدة الوزيرة الخميني، أعلنت أنه الوزارة ستنشئ مرصد، وهذا المرصد حتى يقوم بمراقبة الأوضاع النساء بشكل عام ومن ضمنها العمال، ومحاولة خلينا نقول تحديد المجالات التي يجب العمل عليها. تحديد المجالات لا يتم إلا بالحصول على البيانات وجمعها. فلذلك هذا المرصد سيرصد ما هو قائم وما هو فعلي فيما يتعلق في النساء، وبالتالي سيعملون الإجراءات المناسبة بعد الاستحصال على هاي البيانات. باعتقادي أنه تتشجع الشابات بما أنه تواجد النساء في سوق العمل يؤدي بالضرورة لخلق فرص عمل، فيجب أن يكون هناك إجراءات قصدية أو مخططات مقصودة بقصد من أجل أولاً فهم حاجات الشباب للوظائف للنساء تحديداً، يعني أنه حديثنا عن النساء، وأيضاً أن تكون مواقع العمل مرحبة، تكون آمنة لوجود الشابات. وكلنا بنعرف أنه في هناك ظروف تحيط في عمل الشابات وانخراطهم سواء في المجتمع أو في سوق العمل، أحياناً كثيرة تحول أن يصلوا إلى سوق العمل. ضروري جداً تعزيز التوعية والوقاية، بمعنى التوعية يجب أن تكون النساء على وعي، وأن تكون هناك جهة تقوم بتوفير المعلومات اللازمة للنساء من أجل أن يصلوا إلى سوق العمل بطريقة آمنة ويستمروا بسوق العمل بطريقة آمنة. وهذه التوعية مرتبطة بالوقاية، لا يكفي أن أبين للنساء بأن لها حق في الحصول على أجر، لها حق في كذا وكذا، يجب أن نحصنها من ما يمكن أن يتم التصرف ضدها أو تجاهها. يعني لا يكفي أن أقول لها مثال أنت يجب أن تحصلي عن حد أدنى أجور، يجب أن أبين لها سيناريوهات يمكن أن تقابلها في سوق العمل تحوم دون تمتعها بهذا الحق. فإذا التوعية والوقاية برأيي الشخصي مهمين ومرتبطين معا. حكينا عن توفير البيئة المرحبة، وهذا دور التشريع، دور الجهات التي تنفذ القانون بأنه تتأكد من أن أماكن العمل مناسبة حسب القانون للنساء. هلأ لابد أن نتطرق إلى كيف كمان ممكن النقابات تقوم بهذا الأمر. يعني باعتقادي أنه المنظمات النقابية في أي بلد يجب أن تكون واضحة بأنها تعترف اعترافا صريحا بأن أبواب المنظمات العمالية مفتوحة للنساء وليس فقط للرجال، حتى تصل الرسالة إلى النساء بأن هذه المنظمة ليست مقتصرة على الذكور فقط ولكن على النساء أيضا. هناك في أفكار جديدة نسمع عنها في العالم، وهي بيعتبروها من الآليات والطرق التي تشجع على انخراط النساء في عملية الإنتاج وسوق العمل، منها مثلا تجميع عدد من النساء وربطهم بتعاونية معينة ضمن اقتصاد الآن معروف عالميا بسبب التحولات الاقتصادية الحالية. يوجد هناك الاقتصاد التضامني، بمعنى أن مجموعة من الناس تتضامن مع بعض وتتجمع مع بعض من أجل أن ينشئوا منشأة، وبالتالي هذه المنشأة تنتج لهم ويمكن أن تشغل آخرين، بدلا من انتظار الوظيفة. يعني إحنا عارفين إذا أخذنا مجتمعنا كمثال عارفين أنه مش بكتير رح تقدر تضمن. فهاي التعاونيات أو هذا الاقتصاد التضامني هو آلية من أجل حد من البطالة، وأيضا بطل في إمكانية لاستيعاب هاي الأعداد المتزايدة من الخريجين وطالبي الوظائف.
2: أستاذة عبلة، بالنسبة لدور الجامعات والمؤسسات التعليمية برأيك شو الإشي اللي ممكن يعملوه ليعززوا من ثقافة العمل النقابي خاصة عند النساء؟
0: هو جدا مهم هذا، بما أنه إحنا متفقين على أنه التحديات يواجهها النساء والرجال عندما يدخلون سوق العمل وقبل أن يدخلوا سوق العمل في فترة البحث عن العمل. أنا برأيي أنه كثير من المؤسسات الأكاديمية يمكن أن تدرج مساقا معين في في سنة التخرج أو السنة الأخيرة من الدراسة في الجامعات، لأنه الطلاب والطالبات بيجوا عن جامعات بعد ما يكونوا سجلوا للتخصصات، ما بدنا ندخل بموضوع دور المؤسسات الأكاديمية في تنظيم العمل وتوعية الطلاب على أي تخصص يدرسوا، يعني هذا مجال آخر. ولكن مادام أصبح الطلاب موجودين في الجامعة وهن على وشك التخرج، عليهم أن يخصصوا مساق لتأهيل الخريجين لسوق العمل.
2: صح.
0: بمعنى التشريعات، لا أقصد أن يصبحوا قانونيين، ولكن معرفة ما يمكن أن يواجههم ومعرفة ماذا يكفل لهم الدستور، ماذا يكفل لهم القانون. لابد أنه يعرفوا الخريجين والخريجات أنه لكم الحق في العمل، وعلى صاحب العمل ما دام أنشأ منشأة تشغيلية عليه مسؤولية هذه التشغيل واحترام القانون في التشغيل. كمان كيف ممكن الطالب يحصل على وظيفة، يطلب وظيفة، أين يبحث عن هذه الوظائف؟ بتهيأني إذا كان هذا التعلم، عملية التعلم هاي والتأهيل تمت بالشكل الصحيح، رح يتم توفير وقت، توفير جهد على المؤسسات الأكاديمية، على الأهالي، على الطلاب، على النقابات، على وزارة العمل، على المشغلين، لأنه يصبح الشخص هو جاهز للدخول في سوق العمل ويعرف الطرق المناسبة للبحث عن العمل. أيضا في جانب آخر أعتقد أنه كثير مهم حتى نعرف الطالبات والطلاب أن العمل النقابي العمالي، الانضمام للحركة العمالية، هو أيضا حق، مش بس واجب، هو حق أيضا كما هو حقك في العمل. ونحاول نوعي الخريجين والخريجات تحديدا بأنه الحركة النقابية هي مظلة مجتمعية مهمة، يمكن أن توفر فرص كثيرة للتقدم والتطور والتمكين والترقي، وكثير في نماذج بدأوا حياتهم بالحركة العمالية بطريقة بسيطة، ولكن اليوم هن واصلين بمراكز كبيرة بسبب انخراطهم بالحركة العمالية. بمعنى أنه نلفت نظر الخريجات بأنه لا يمكن ولا يجوز أن نتكبر عن الحركة العمالية. الحركة العمالية هي حركة عظيمة، هي حركة مفيدة، حركة مهمة، تحتاج الجميع والجميع يحتاجها. فلذلك أحد الإجراءات اللي أنا بلاقيها ممكن تكون مناسبة في الجامعات هو فتح باب النقابات سواء المهنية أو العمالية للخدمة المجتمعية. أو أحيانا في عندك فترة لابد أنه أنت تروح تعمل تدريب فيها، أو تعمل تدريب فيها من أجل الحصول على الشهادة النهائية، لتكن أبواب النقابات مفتوحة، لتكن كمان الفرص التي تقدمها الجامعات للخريجين هي النقابات لعمل التدريب والاطلاع على أحوال العمال. وبالتالي أنا عندي شبه تأكيد بأنه مجرد ما أي إنسان يدخل وينخرط بالحركة العمالية من الصعب جدا تركها والانتقام بعيدا عنها.
1: طيب من خلال يعني هذا الاستقراء، شو طموحات وتطلعات المرأة العاملة في المستقبلين؟ وهل هذا يعني في داخل إطار الحركة النقابية العمالية بيلعب دور في تمتين دورها وتقويتها؟
0: بالتأكيد بالتأكيد. يعني شوف الطموحات، هناك طموحات فردية مع النساء أكيد، وفي هناك طموحات جمعية. الطموحات الفردية أكيد عن استقرار الوظيفي، عن استقرار الوظيفي، لأنه هناك نساء لا يستكفين بالحصول على الشهادة والجلوس بالبيت، فالحصول على الوظيفة والاستقرار هو من الأشياء المهمة، وكمان زي ما ذكرنا هو السبيل الوحيد للانضمام للحركة العمالية. كمان النساء تطمح أنها تعيش في كرامة، تعيش في عدالة اجتماعية، تعيش في مجتمع يعترف بإنسانيتها ويعترف بأهميتها في هذا المجتمع، وبنفس الوقت يعترف بكفاءتها وقدرتها على القيام بدورها أينما كانت. أنا يعني باعتقادي إنه الأمر بتوقفش هون. النساء يجب أن تكون جزء من صنع قرار، هذا طموح كبير، أن تكون نساء متنقية من قرارات وأي شيء، ولكن يجب أن تكون مشاركة، يجب أن تكون جزء من الفرق التي تجلس على طاولة القرار، طاولة الحوار، أو طاولة تحديد السياسات. تطمح بأن تكون جزء من السياسات العامة في المجتمع، ليس فقط ما يتعلق في الأوضاع أو الحقوق العمالية، ولكن الحقوق المجتمعية، الحقوق الإنسانية. النساء إذا ما كانت جزء من طاولة الحوار سيتم تغييب العديد من الحقوق والاستجابات السريعة لاحتياجات النساء، وبالتالي نجير كل هاي المشكلات والتحديات إلى المستقبل، وتبقى أمامنا كيف يمكن أن نحسن من وضع النساء، والإجابة راح تكون مغيبة لأن النساء غير موجودات. العدالة في الفرص، توزيع الفرص والعدالة فيها والإنصاف، هذا النساء تطمح له، لا تطمح لأن تتعدى على حقوق الآخرين، ولكن تطمح بأن يعترف بأنها يجب أن تكون منصفة في هذا المجتمع، إذا كنا في البيت، كنا في الشارع، كنا في مواقع العمل، كنا في الحركة العمالية، أينما نكون كنساء نطمح بأن يتم معاملتنا بإنصاف. وكمان يعني النساء اللي لم تصل إلى مواقع قيادية متقدمة تطمح دائما أن ترى النموذج. أنا أحب أن أركز على النموذج، أحب أن أركز على الرسالة، أحب أن أركز على الاستقطاب. إذا كانت النساء اللي في أول عمرها وفي أول دخولها لسوق العمل أو انخراطها في المجتمع رأت أن هناك نماذج مشرفة من النساء وصلت، هاي رسالة لهدول النساء أن هن سيحملون الشعلة في المستقبل، هن اللي رح يكملوا الطريق، وأكثر من ذلك سيقتنعن النساء الشابات بأنه هناك فرصة لهن، هناك مكان لهن، وبالتالي سيقومون بواجبهم. آخر شيء ممكن أقول إنه هو رد من الفجوة ما بين النظري وما بين العملي الفعلي أو الواقع. كثير منا نقرأ عن نظريات، عن سياسات، عن إجراءات وقوانين، ولكن إذا استمرت هاي القوانين والسياسات قيد الجانب النظري أو المستوى النظري ولم تؤخذ لتطبيقها، وكأنه ما في عنا سياسات ولا قوانين حتى لو كانت أفضل القوانين، لأنه تطبيق هاي القوانين يظهر ويساعدنا على أن نحدد إن كانت هذه القوانين مستجيبة استجابة صحيحة للإحتياجات أم لا. تساعدنا أيضا أن نرصد التغيرات والتحولات الحاصلة ونقول هذا التشريع مع أنه مرضي ومفيد ومقنع، ولكن بسبب هذه التحولات يجب أن نقوم بكذا وكذا لتكون الاستجابة أفضل، بمعنى أن نواكب التغير، نواكب التحرك، نواكب الاستمرار. بالإجمال فيما يتعلق في الطموحات والتطلعات، يجب أن تشعر الإمرأة على أنها جزء أساسي من عملية بناء الحركات في فلسطين، وتحديداً حديثنا عن الحركة العمالية مليم. يجب أن تكون الحركة العمالية ناضجة كفاية لأن تعترف بأنها تحتاج النساء، وأن النساء ليست إضافة شكلية، ولكن هي إضافة نوعية وإضافة ضرورية وتحقق المصلحة من جميع.
1: ستبلى حوار شيق وعميق، وإن شاء الله يكون لدينا لقاءات مستقبلية قادمة قريبا إن شاء الله حتى نناقش يعني بعض المحاور اللي ناقشناها هذا اليوم. في النهاية إحنا نشكرك على الحضور وعلى هذا الوقت وهذا التقديم المهم جدا للعمل النقابي وبخاصة للنساء، شاكرين لك هذا الحضور وهذه المساهمة. ختاما جمهورنا الكريم، شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم برعاية الله.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن الواحدة ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة صباح اليوم مع تواصل التصعيد الإسرائيلي والغارات ووقوع شهداء وإصابات بشكل يومي. أظهر التقرير الدوري الصادر عن وحدة نظام المعلومات الصحية التابعة لوزارة الصحة في غزة أرقاما قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري تعبر عن حجم الاحتياج المتزايد والضغط الهائل الواقع على كاهل المستشفيات والكوادر العامة في ظل الظروف الراهنة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات وفجر صباح هذا اليوم اقتحامات تخللتها اعتقالات وهدم منازل في عدة بلدات من الضفة الغربية المحتلة. شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على معارضته الشديدة لقرار إدخال قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود مع الأردن قبل اجتيازهما أجواء البلاد، وقال إنه يقوم بفحص مصدر هذه الطائرتين. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات التي يقوم بشنها المستوطنون على قرى الضفة، وكان آخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا اتجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك للداخل تفتيش للخارج. عورت
5: مغلق، بيت فوريك سالك، سر تفتيش بكلا الاتجاهين، المربعة أيضا مغلق، ونشير إلى بوابة بورين أيضا مغلقة، دير شرف مغلق للداخل، تفتيش للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نبض، حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: الساعة الآن 2 مساء.
4: ناجح يرفع عيده،
1: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
5: بـ100 مليون مبروك.
1: حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
0: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 27 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. ثلاثة شهداء واثنتا عشر إصابة جراء تصعيد وخروقات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة.

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية بالضفة والأغوار وهجمات متواصلة للمستوطنين.

إذن في التطورات الميدانية الأخرى، قوات الاحتلال تقوم بوضع مكعبات إسمنتينية بجانب البوابات المغلقة عند مدخل بلدة إذنة غرب الخليل.

أيضا مستمعينا الكرام، في الثانية وزير مالية الاحتلال يقول أن إيران اليوم باتت أضعف بكثير اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وسياسيا، وعلى إسرائيل أن تعمل على تعميق إنجازاتها التي حققتها ضد إيران. وأيضا إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة بشكل وثيق بشأن إيران، وكانت يدعوت أحرنوت قد تحدثت عن إقلاع طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر هذا اليوم إلى واشنطن. وهذا الإقلاع ليس من مطار بن غوريون كالمعتاد، طبعا هذا السفر تمهيدا لاجتماع بنيامين نتنياهو غدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط حالة من عدم اليقين بشأن المواجهة مع إيران.

إذن مستمعينا الكرام، لمن يتنقل الآن على الطرقات، نتحدث عن عورت سالك بكلا الاتجاهين وإشارة زعتر، عفوا سالكة، بوابة حوارة زعتر سالكة، أما الالتفاف مغلق.

أيضا في الثانية لهذا اليوم، قوى رام الله والبيرة دعت إلى تفعيل اللجان الشعبية وتشكيل المزيد منها، دعت إلى تسخير كل الإمكانيات على المستوى الرسمي والأهلي ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم العون والدعم لتثبيت صمود المواطنين، وترجمت الشعارات إلى واقع ملموس.

إذن مستمعينا الكرام، أيضا في الثانية لهذا اليوم لازلنا نتابع بآخر التطورات. الآن يتم الحديث عن قيام المستوطنون باقتلاع أكثر من 160 شجرة الزيتون جنوب يطا جنوب الخليل.

0: إذن اقتحامات واعتقالات وهدم منازل بعدة بلدات ومناطق أيضا، مع استمرار التشديد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية في الأغوار أيضا. نتحدث عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ منذ ساعات الفجر وصباح هذا اليوم اقتحامات تخللها اعتقالات وهدم منازل في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، فيما تواصلت هجمات المستوطنين في عدة مناطق. نتحدث عن اقتحام الاحتلال لبلدة تقوع جنوب الشرق بيت لحم، داهمت العديد من المنازل هناك. أيضا اقتحم الاحتلال صباح هذا اليوم منطقة قلقيلية وقامت باعتقال 4 مواطنين. نتحدث عن هدم قوات الاحتلال لمنزل في بلدة نعلين غرب رام الله، وأيضا مداهمة لمناطق في عرابة جنوب غرب مدينة جنين. نتحدث عن تضييقات مستمرة وإجراءات مشددة يمارسها الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، يستهدف الأغوار ويستهدف مناطق وقرى مختلفة في الضفة الغربية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع الناشط والباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ بشار القريوتي، أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساءكم، يا أهلا بكم.
0: أهلا وسهلا أستاذ بشار. إذن نتحدث اليوم على تجديد الإجراءات العسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمناطق مختلفة من الضفة، واستهداف بشكل متواصل للأغوار. نتحدث عن الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين بحق أراضينا المختلفة، يعني ماذا يسعى الاحتلال وآخر التطورات الميدانية بهذا الموضوع؟
1: طبعا ما يجري في الميدان في الضفة الغربية هي كارثة إنسانية غير مسبوقة على شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لإجرام ممنهج من قبل حكومة الاحتلال. في هذا الوقت وفي هذه الأيام نتعرض لإجرام ممنهج ومنظم ما بين الجيش والمستوطنين الذين هم من ينكلون بالمواطنين، من يستهدفون أبناء شعبنا. حاليا الضفة الغربية تعيش في حصار شامل، تعيش في إجرام ممنهج من قبل هؤلاء المتطرفين الذين يضيقون الخناق على كل شيء يمد لنا بالحياة، حتى الإنسانية. حتى هذا الصباح يعني جنين فقد على حاجز من الحواجز العسكرية، على حاجز عورتة الذي كان برفقتنا وسيدة، أيضا كنا يعني لولا يعني لحظات لفقدنا أيضا والدة هذا الجنين الذي أيضا يعني فقدناه على الحاجز، رغما يعني عن أن هناك يعني تسهيلات وبلغات أنه هناك تسهيلات من قبل الاحتلال، ولكن على الميدان الاحتلال يضيق الخناق على الفلسطينيين، يضيق الخناق على الضفة الغربية. البوابات معظمها مغلقة، وحاليا كافة المواطنين محتجزين على الشوارع الفلسطينية ويسلكون شوارع طويلة جدا من أجل الوصول للمشافي وللمدن الفلسطينية. وهذا التنكيل وهذا الإجراء التعسفي لم يسبق أن يعني أن يكون بهذه الطريقة الإجرامية التي تنفذ من قبل جيش الاحتلال. بالإضافة أن المستوطنين حاليا يتفردون بكل القرى الفلسطينية وكل المناطق الفلسطينية، جرائم كبيرة جدا، مصادرة للأراضي، حرائق واعتداءات على المنازل. قبل قليل أيضا تم الاعتداء على بعض المنازل في بلدة تلفيت وكتابة شعارات عنصرية تدل على سفك الدماء والاستمرار في قتل الفلسطينيين، وأن هذه الأراضي هي أراضي إسرائيلية. هناك تحريض كبير جدا ضد الشعب الفلسطيني، وهناك أيضا إجراء تعسفي من قبل أيضا المستوطنين، وإجراء أيضا احتلالي عنصري من قبل جيش الاحتلال في آن واحد باحتلالهم لمنازل المواطنين. هناك العديد من المناطق الفلسطينية احتلت من قبل المستوطنين، طردوا الأهالي، هجروهم من منازلهم واحتلوا هذه المنازل ليقيموا بؤر استيطانية داخل أحياء فلسطينية مصنفة باء مناطق فلسطينية سكنية. بالإضافة أن جيش الاحتلال أيضا فسح المجال لهم ليمهدوا لإجراء اللي هو تخطيط مشروع كبير جدا يربط التكتلات الاستيطانية والبؤر الاستيطانية ببعضها البعض. بالإضافة أن جيش الاحتلال أيضا أصبح يقيم سكنات عسكرية داخل القرى الفلسطينية كما يحدث في بلدة جالود. المستوطنين سيطروا على منازل، وأيضا جيش الاحتلال سيطر على منازل في آن واحد في داخل القرية. هذه سرقة خطيرة جدا يتعرض إليها أبناء شعبنا. بالإضافة أن المستوطنين في هذه الفترة استغلوا الانفلات الأمني وأيضا تواطؤ الجيش وأيضا إرضاء الجيش للمستوطنين بعد حادثة بلدة تل التي أيضا حدثت بفعل جرائم المستوطنين، حدثت بفعل استفزازاتهم اليومية واقتحاماتهم لداخل الأحياء الفلسطينية لتحدث هذه الحادثة، وارتكابهم لهذه الجرائم هي تحمل المسؤولية الكاملة حكومة الاحتلال وكل المؤسسات الدولية التي صمتت على كل الجرائم التي تنفذ من قبل حكومة الاحتلال العنصرية، والتي أيضا حذرنا منها سابقا بوجود المستوطنين بين الأحياء السكنية ستؤدي إلى انفجار ميداني كبير جدا، وستؤدي أيضا إلى توتر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وهذا ما يحدث حاليا. ونأمل أن تتوقف هذه الهجمات، تتوقف هذه الإجراءات التعسفية. الاحتلال وحكومته والوزراء الموجودين حاليا هم يقومون بتنفيذ مشروع استيطاني كبير جدا حاليا، ينفذون أيضا دعاية انتخابية لهم على حساب دماء الشعب الفلسطيني، على حساب الأراضي الفلسطينية، وعلى حساب أيضا مصالح الشعب الفلسطيني، وعلى حساب القضية الفلسطينية. الموضوع خطير جدا في الضفة الغربية، يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة لوقف وردع هذا الإجرام الصهيوني المتطرف، وتسهيل الحركة وأيضا تسهيل الحياة للمواطنين، وتوفير الحماية لكل أبناء شعبنا في كل المناطق الفلسطينية.
0: الناشط والباحث في شؤون الاستيطان بشار القريوتي، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.

0: إذن في الثانية لهذا اليوم أيضا مستمعينا الكرام، الاحتلال أخطر بهدم 3 بنايات قرب عنزة جنوب جنين، ولكن فعليا الاحتلال أو الجيش الإسرائيلي أمهل أصحاب هذه البنايات حوالي 40 دقيقة فقط لإخلائها. بالمزيد من التفاصيل ينضم لنا الزميل الصحفي عمر مناصر ليطلعنا على آخر التطورات الميدانية في جنين. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: تحياتي لك ولجميع المتابعين وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا عمر، يعني نتحدث عن أن الاحتلال قام باختار بهدم 3 بنايات في قرية عنزة جنوب جنين، ولكن أمهل أصحابها فقط 40 دقيقة للإخلاء. يعني ما هي المعلومات المتوفرة ويعني كافة التفاصيل عن هذا الموضوع؟
1: يعني بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في عمليات هدم واسعة منذ صباح هذا اليوم في المنطقة الجنوبية من جنين. بدأت صباح هذا اليوم باقتحام منطقة لدة عرابة الواقع للجنوب من جنين اللي تفصل بين مدينة نابلس ومدينة جنين، حيث قامت بهدم بناية سكنية كبيرة جدا لأحد المواطنين التي تعود، وهي عبارة عن محل تجاري بالإضافة إلى منزل المواطن جهاد موسى، والتي انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم هذه البناية السكنية قبل قليل. نحن الآن نتواجد بالقرب من محطة دوار الرابع، حيث خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد هذا الهدم دمار كبير وواسع في المنطقة. بعد عملية الهدم في بلدة عرابة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنذار بعض العائلات في منطقة بلدة عنزة للجنوب من جنين بهدم المحال التجارية ومنشآت تجارية ومنازل تعود للمواطن هشام صبحي حسوني بالإضافة إلى محمد مفيد موسى، وهي محال تجارية وطوابق سكنية. بدأت قبل نصف ساعة الناس والمواطنين في تلك المنطقة في سحب مقتنيات هذه المحال التجارية والمنازل، ولكن المهلة التي أعطتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للعائلات هي 40 دقيقة فقط. سحبت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة دوار عرابي ثم توجهت إلى بلدة عنزة للجنوب من جنين، حيث قامت يعني باحتجاز عدد من الصحفيين بالإضافة إلى انتشار مكثف لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. أتحدث عن عمليات هدم واسعة تعرض لها المنطقة الجنوبية من جنين لهدف إنشاء وشق شارع عسكري يربط من مستوطنة موفي دوتان الواقعة للجنوب الغربي من جنين بالقرب من بلدة يعبد، وصولا إلى معسكر عرابي الجديد القريب من بلدة عرابي. هذا الشارع الذي سيكون عرضه تقريبا 50 متر، فكل المحال التجارية على امتداد هذا الشارع سيتم هدمها وتوسعة الشارع سواء كانت منشآت زراعية أو منشآت تجارية.
0: طب يعني عمر، يعني كيف هو الوضع حاليا في جنين مع سياسات الهدم المستمرة؟ الناس لسه يعني ما رجعت لمنازلها، أصلا ما في مجال الناس ترجع للمنازل، كيف هو الوضع هناك؟
1: والله صراحة الأمور والظروف سيئة جدا. نتصور أنك تكون بقوات الاحتلال الإسرائيلي على صعيد ملف الاستيطان ولا صعيد السيطرة على الأراضي الزراعية والمحال التجارية التي تم هدمها طوال هذه الفترة هي كبيرة جدا جدا. نتحدث عن عمليات هدم واسعة بالإضافة إلى عمليات تدمير وعمليات تجريف طالت جميع المناطق الجنوبية بهدف إنشاء نقاط وطائرة استيطانية في هذه المناطق، وهو الأمر الذي سيزداد خطورة فعليا خلال المرحلة المقبلة، حيث نتحدث عن عمليات توسع بهدف إنشاء مستوطنات على طول الفترة الماضية من منطقة شرق جنين مستوطنتين كاديم وكاديم بالإضافة إلى مستوطنات جنوب جنين عين الجوتان وموفي جوتان وصولا إلى المناطق الجنوبية وهي مستوطنة ترسلي ومستوطنة حومش. نتحدث عن عدد كبير من المستوطنات، فبالتالي سيتم هنالك تزايد التغيرات ديموغرافية وجغرافية على المنطقة مع نهاية هذا العام.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل الصحفي عمر مناصر، أهلا وسهلا.

إذن الضفة الغربية تدخل منعطفا ميدانيا جديدا بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع من عملياته العسكرية من جهة، والداخل الإسرائيلي يشهد حالة من الانقسام في ظل

0: خطورة. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بدورها عن تباين بين المؤسستين السياسية والعسكرية بعدما حذر مسؤولون أمنيون من الدعم الذي يوفره قادة الحكومة للمستوطنين وسط توثيق مئات الاعتداءات التي نفذوها خلال الأشهر الأخيرة. انتقادات امتدت أيضا إلى أروقة الكنيست، حيث اتهم نواب في المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية باتخاذ قرارات تقود إلى ما وصفوها بانتفاضة ثالثة عبر خلق احتكاك متعمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين يحول الضفة إلى برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة بسبب حسابات سياسية لنتنياهو مع قرب الانتخابات.
1: غيرنا المفهوم الأمني لإسرائيل وأحدثنا ثورة هائلة في الاستيطان، نعم ودون اعتذار. نحن عمليا نقضي على فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة في قلب إسرائيل.
0: صحيفة معاريف بدورها أشارت إلى أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية طالبوا خلال جلسة وزارية بتجديد الإجراءات الأمنية في الضفة. المقابل صعد كعادته وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير من خطابه المتطرف داعيا إلى إعادة العمل بسياسة الاغتيالات. أما على الأرض يجد الفلسطينيون أنفسهم بين مسارين متوازيين، مسار تقوده مجموعات المستوطنين تتهمها منظمات حقوقية بممارسة الاعتداءات والحرق والتخريب والقتل الممنهج دون حساب تحت حماية سياسية وأمنية. أما المسار الثاني فشرعنه نتنياهو لبناء بؤر استيطانية في خطوات يرى خبراء أنها ترسخ واقعا جديدا يهمش الوجود الفلسطيني مع الوقت ويغير معالم الضفة الغربية تدريجيا. في المقابل منظمات دولية حذرت من تزايد خطورة هذا المسار، حيث نبهت هيومان رايتس ووتش من أن عنف المستوطنين في ظل الدعم الحكومي العلني ينذر بارتكاب فظائع جماعية ما لم يتحرك المجتمع الدولي فورا لإيقافها. الضفة بمدنها وبلداتها تواجه تهويدا وتقويدا وقتلا وتشريدا وسط إدانات دولية تتكرر لكنها لا تزعج أسماع المحتل.
2: إذن مستمعينا الكرام، وقبل الختام سموتريتش في مؤتمر يدعت إحرانات يقول أن المستوطنون في الضفة الغربية هم عصب إسرائيل الأمني، وبدون وجود المستوطنين فهو يتحدث عن 7 أكتوبر آخر في كفار 7 على سبيل المثال كما هو يتحدث لصحيفة يدعوت أحرانوت. إذن هو يستثمر في المزارع، هنا يقصد الاستيطان الرعوي من أجل أن لا يرى حافلات تنفجر على حد تعبيره في وسط تل أبيب. والعنف المشار إليه للمستوطنين بالضفة الغربية هو الأقل في أوساط المجتمع الإسرائيلي، ويقول أن ما يجري في الضفة ظاهرة هامشية، هناك حملة تحريضية واضحة ضدهم، وأنهم المستوطنون الموجودون في الضفة هم الأقل عنفا على حد تعبيره.

فيديو مسجل من باب طائرة جناح صهيون وهي الطائرة التي يعني أقلع منها نتنياهو قال إلى واشنطن سيناقش مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأس هذه الملفات إيران والحفاظ هو على أمن وتوسيع دائرة السلام. هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي بها بدونالد ترامب منذ انتخابه رئيسا لفترة الولاية الثانية، وهو أكثر من أي قائد دولي آخر. ويقول من تجربته كرئيس وزراء يجب التصرف في ظل هذه الأوقات المعقدة على حد تعبيره.

0: الآن ننتقل لنتابع تطورات الحالة الجوية مع دائرة الأرصاد الجوية والأستاذ مأمون عصيرح.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الأربعاء تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. ويوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-28، طول كريم وخلقيلي 33-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
6: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: تعلم لتعمل لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: إنها الثالثة مساء.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين، ومنحت أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتجريف أراضٍ في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية لصالح توسيع مستعمرة تسفيم، حيث طالت أعمال التجريف مساحة تقدر بما يقارب 5 دونمات زراعية. نفذت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم عمليات هدم طالت منزلين في بلدتي اللقية بمنطقة النقب وعارة في منطقة وادي عارة داخل أراضي عام 1948. قال رئيس هيئة البترول مجدي حسن إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد نحو نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا العمل وهذا المعدل أيضا مستمر منذ عدة أشهر. وصف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش اليوم المستوطنين في الضفة الغربية بأنهم عصب إسرائيل الأمني، وبدون وجودهم لشهدنا 7 أكتوبر آخر في كفر سابا على حد تعبيره. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع المربعة مغلق، سر أزمة للخارج، للداخل سالك، بيت فريك سالك، عورت أزمة بكلا الاتجاهين، وكما قلنا البدان سالك، دير شرف سالك، بورين سالك، وحاجز 17 سالك للخارج، للداخل تفتيش عشوائي ودقيق جدا. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق حتى هذه اللحظة. نتذكر دائما أن الطرق وأحوالها متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
8: الناجح يرفع إيده.
9: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
10: شوفيها هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
11: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
10: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
11: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
10: كيف بقدر أحصل عليه؟
11: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
12: ألو، مرحبا.
13: ألو،
12: خلص الرصيد.
13: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
14: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
15: حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
16: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

الكل وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا وبتابعنا على 100.8 وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته أو من أي مكان بنحب نمس عليكم جميعا، وإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، هيك قضيتوا فيه أشياء حلوة، سمعتوا أخبار حلوة، شفتوا ناس بتحبوهم. واليوم حلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، البرنامج اللي بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4. هالساعة هيك بنستغل فيها شوية وقت ونسمع هيك فيها أغاني حلوة، طبعا بناء أكيد على طلبكم، إما بتهدوها لحدا معين أو أنتوا هيك حابين تسمعوها. وأكيد أي حدا بحب يشاركنا، أي حدا بحب يسمع أي أغنية على 2379143، بالإضافة كمان لللايف الموجود على صفحة راديو حياة. هديل بركات مساء الوردات يا هديل، أم العبد أهلا يا أم العبد. وعبود بريك يسعد هالمساء يا عبود بريك. عبد الله بيحكي لنا مساء الفل والبنزين. آه والله إحنا هلأ صارت شغلتنا وعملتنا الكازيات، وين في كازيات فاتحة، وين في سولر، وين في بنزين. للأسف يعني إنه يعني تقريبا صلنا أسبوع على هذا الحال، إذا مش أكتر، مش عارفة إذا أكتر، ودوامة يعني الدوامة بتعيد حالها يوم عن يوم بأمور الكازيات، فربنا يبدل هالحال لأحسن. وإن شاء الله يا جماعة كلكم بتلاقوا بنزين وسولر، والله لا يقطعكم يعني إن شاء الله، وهيك كلكم تدبروا أموركم. أبو علي مساء الفل يا أبو علي. تمارا يسعد هالمساء يا تمارا. ونبلش مع عبود بريك. عبود بريك طالب أغنية كتير كتير حلوة، أنا صراحة بحسها من الأغاني المظلومة لسعد رمضان، كتير كتير حلوة، فاختيار موفق يا عبود، خلينا نسمعها.

يمان مساء الفل يا يمان، اهلا وسهلا ام العبد، يسعد اوقاتك يا ام العبد. هشام عرندي مساء الفل لهشام، واكيد وفاء محمود يسعد اوقاتك يا وفاء، نورتينا. يمان حاضر هلا من جهزتك الاغنيه اللي انت حابب تسمعها. ومعتز عنده تهنئه من شباب الجبل الشمالي، مع شبابنا يعني ابو يوسف الطنبور وابو رائد عيد وابو احمد خريم والشيخ عادل الخماش كمان لاسلام كلبونه لحصوله على معدل 65. مش عارفه، حاسه هاي دعابه من معتز، بس اذا جد فالف مبروك يا اسلام، معدل برفع الراس للصراحه. نشوف عندنا كمان هلا تمارا برضو حابه تسمع لهيثم الشوملي، عفوا. هلا مجهز لك اياها، وعندنا كتير طلبات متنوعه. خلينا نبلش اول اشي بتمارا، واكيد بنرجع نكمل على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

لنا هديل برضه حابه تسمع اغنيه للناجحين تهديها لبنت اختها. الف مبروك، نرجع نبارك اكيد كمان مره لكل طلاب وطالبات التوجيه، انكم خلص خلصتوا مرحلة الثانوية العامة ورح تدخلوا هلا على مرحلة جديدة إن شاء الله بتكون مرحلة حلوة لكم. هي رح تكون مرحلة جديدة، مرحلة مختلفة أكيد اللي هي مرحلة الجامعة، إن شاء الله بتقدوا فيها أوقات حلوة، وأهم إشي تدخلوا التخصصات اللي بتحبوها عن جد. والأهم من هاد كله إنكم يا طلاب التوجيه تدوروا على تخصص إله سوق عمل، يعني هاي نقطة كمان كتير كتير مهمة. بشار الكوني مثل فل خلود الأغبر، أهلا يا خلود. كمان ديما السلع يسعد أوقاتك يا ديما. يمان اليوم يعني الأغنية اللي طالبها يمان مختلفة عن الأنماط اللي بطلبها بالعادة، فبهدي هاي الأغنية أو لا مش بهدي، طالبها هو محمود وفلاح، طالبينها هم الثلاثة مع بعض. نمط جديد يعتبر عليكم، بس خلينا نسمعها.

0: ناخذ اول اتصال معنا. الا وهو عبد الله هيلان. مساء الخير يا عبد الله.
1: مساء الورد يا أميرة، كيفك؟
0: اهلا وسهلا، انا الحمد لله، انت كيفك؟
1: والله الحمد لله
0: ان شاء الله دائما دائما لله.
1: اموركم تمام؟
0: احنا تمام، انتوا اموركم تمام؟
1: والله الحمد لله، بس ما شوية طلب بالضبط.
0: والله بدي احكيها، انت سبقتني. والله ما عندنا، احنا بدنا.
1: هو صدق امبارح حكى انه في عندكم
0: ما ترد عليه. لا هو حكى انه بده ينزل هو منه اجتهاد شخصي يوزع على الناس سولر وبنزين، بس مش تابع لنا.
1: هذا وبنزينات اهل لبنان عندنا هون
0: شكله، ممكن جايب معه من اخر سفره مخبي، عارف بده يصير عندنا هيك ممكن. بس احنا كراديو لا، حرام والله ما عندهم نهائيا.
1: بس اميره شوف اليوم الشوارع مش معزمه، كل شيء منظم، فيش حد بيستنى باب الكازيات، يعني الحمد لله الامور تمام.
0: طب يعني ارجى اهون بلا زي ما بيحكوا.
1: هو مش اهون بلا، هو بعد السبعه بتبلش.
0: هو بعد بس انه هلا في فتره ثبات، يعني على الاقل فتره.
1: احنا بريت العمومي ارتحنا نوعا ما، يعني هلا احنا والشباب متفقين بأي كازية نجتمع على اساس نلعب لنا دقشه الصهر.
0: والله حلو، بتتسلوا، اسمع بتقضوا وقت حلو بعدين، يعني
1: هيك. شوف أميرة لا تروح علينا شغل ولا بعزين النهار، لا
0: صح.
1: هيك بالليل على السبعة لو قعدنا ل 12 واحدة نلعب شد باب الكازية أمورنا بتطلع تمام.
0: انت مع هذا القرار يعني؟
1: هلا شوفي انا معه،
0: لانه في كتير شفت ناس مستاءة منه لهذا القرار صراحة.
1: هلا شوف المستائين منه يعني يمكن فيش عندهم اشغال بالنهار صراحة.
0: ممكن برضه.
1: هلا انا اللي مثلي شوفير عمومي أميرة، لا بالنسبة لي بعد السبعة احسن، خلص بكون خلصت شغلي ونهاري خلص. لو اخذت عشاي وغداي على الكازية
0: عادي، ما بتفرق معك.
1: ما بتفرق معي خلص. لو روحت على 12 وحدة حطيت راسوني من الصبح بصحى على شغلي صحصح وطلباتي 100%
0: 100% صح، مش غلط ان شاء الله. بركي كان اشي منيح.
1: وما على اشي تاني، انه لما بدي اخذ طرف يكون في شارع فيصل ما ارفضه.
0: صح،
1: لانه الايام اللي مضت كنت ارفضه، لانه فعليا اللي بده يفوت على شارع فيصل بده يعتبر حاله فايت في الجهاد في سبيل الله.
0: شارع فيصل بخوف صراحة،
1: كان بخنق خنق كان
0: يعني. كتير كتير كتير.
1: بلا احنا مع على القرار، وان شاء الله انه بيعملوه وبنفذوه 100%
0: ان شاء الله. اذا اشي منيح ان شاء الله يعني.
1: بس عادي لو ازمت بالليل برجع بقول لك عادي تأذن براحتها، الشعب كله
0: بالليل اهون من النهار صح.
1: واللي شغله بالليل خلص مش ضروري يصلي يا عمي.
0: بعينكم الله يعني. بعينكم الله،
1: هلا اضطر إلنا خلينا نرتاح،
0: خلي للعمومي.
1: المهم يا أميرة بتمسي على حازم صبح وعلى أبو المجد الغالي
0: وعلى يونس الخراز أكيد،
1: مع إنه يونس الخراز مش سامع إنه قاعد في شارع هو ومحمود ومكيفين.
0: الله يهدي بالهم،
1: هدات البال عمي، الله يهدي البال.
0: الله يهدي بالهم. حلو حلو بهيك أجواء، والله الأجواء بدها هيك طشار.
1: طبعا بس بدنا من حلوان من محمود الخراز بمناسبة شريته للشاليه.
0: لا اذا بدنا كلنا حلوان على هالحاله، اذا شريت شاليه بدنا.
1: انا راح اطالب الي وللشباب الطيب اللي حوالي وانت من بيننا، يعني ندير بالنا عليك.
0: خلص والله كل الاحترام يا عبد الله.
1: بالضبط. وبدنا نمسي على حمزه الشنار الغالي طبعا.
0: يسعد مساء لحمزه، زمان عنه.
1: مروان الشامي بياع الورد.
0: بياع الورد، حاضر يا عبد الله. حاضر ولا يهمك.
1: وتحديدا لحازم صبح، احنا من المفروض تكون بياع السلط.
0: بياع السلط والله، بس حازم مظبط اموره، دير بالك.
1: هو دير بالك مع مروج دار قلم، انا مقضيها على قلام، يعني انا داير بالي على حالي قلام، بجيب من برا وبعبي، بس هو لا على الكازيه دغري.
0: اسم الله. حظه منيح حازم، ماء محظوظ.
1: واسطه منيحه،
0: واسطه منيحه، هي واسطه منيحه.
1: واسطه منيحه، يعطيك الف
0: الله يعافيك.
1: وهداء لحازم صبح تحديدا، بعتبرها بياع الصلب، انا مش بياع الورد.
0: خلص ولا يهمك يا عبد الله، ابشر.
1: الله
0: الله يسعدك، اهلا وسهلا. هند يسعد أوقاتك يا هند، وآية كمان من قلب دكان حياة، المحل الرائع والوحيد والأول ببيع الألعاب هيك لكل أعمار ولادكم، بتلاقوا شو ما بدكم تحت. طبعا موقعهم هما بالمجمع، والله ما حكولي أعمل دعاية، هاي اجتهاد مني شخصي. موقعهم بالمجمع الطابق الأرضي جنب محمص شلهوب أتوقع هيك اسم المحل. فروحوا يعني بتاخذوا خصم مرتب اذا كنتوا من طرفي. فانا حابه اهديهم هالاغنيه بما انه هند بتحبها، ما بعرف اذا ايه بتحبها صراحه، بس بتذكر انه هند بتحب هاي الاغنيه، فاهداء لهند ولايه.

هشام عرندي مساء الفل، شو أخبارك؟ أنا الحمد لله، إن شاء الله أمورك كمان بتكون تمام يا هشام. وطالب أغنية بهديها لمستمعين راديو حياة. حلو هيك جماعة، يعني جماعة مع بعض. شكرا لك يا هشام، كلك ذوق.

0: نروح لأغنية عبد الله ما لكيش نصيب لسه يا عبد الله، لأنه حازم هيو على الخط حازم، بس مش رح نسمع إهداء حازم قبليك يا عبد الله، بس ناخذ الاتصال ونرجع لأغنيتك. حول يا
1: السلام عليكم.
0: حول يا حازم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اسمع راديو الحياة.
0: راديو الحياة 100%.
1: إن شاء الله بتضل حياتكم بسعادة وهدى أكبر يا رب. مساك يا أميرة.
0: مساك.
1: ومسا جميع مستمعين راديو حياة.
0: ومساك يا حازم.
1: ومسا المرابطين على أبواب الكازيات.
0: أنت منهم يعني؟
1: لا.
0: بقول. يعني بقول.
1: الله يعطيك ألف عافية يا أميرة. شوفي اللهم صل على سيدنا محمد. أول إهداء بتهدي مش لشخص يعني لجماد.
0: لجماد
1: بدي اهدي لفرد الكازية كيف ومش عم شوفه.
0: لفرد الكازية
1: بالضبط. لفرد الصلاة.
0: لفرد الصلاة. اوكي
1: تمام. هلا بالنسبة للموضوع تاع السهرة، يعني هاي شعور حلو، يعني انه بلبنان في حفلات وفي نوادي وفي شغلات زي هيك والروشة والحمرة
0: اكيد.
1: وفي بدبي وهاي دول الخليج ليالي فبراير.
0: ايوه.
1: وفي بالاردن الشقيق مهرجان جرش. وفي مصر وشم النسيم. فعندنا هون سهرة الكازية.
0: احنا اشي مختلف، يعني احنا خارج الصندوق دائما
1: عشان تعرف، يعني اوت اوف بوكسينج احنا. بس في عندنا تشويش على الراديو كثير اميره. صحيح.
0: اي منطقه؟
1: مش اي منطقه، بالسياره.
0: لا لا، يعني لما بتكون وين؟ لانه هي بالعاده بالمنطقه الشرقيه.
1: هي تشوش يعني شوي. محل ما بنسمعك دائما في تشويش اليوم.
0: ما هو وين؟ انا مش بعرفني وين بتسمعني دائما.
1: يعني وين؟ يعني ما اقول لك بالمنطقه الشرقيه، بس خلت العمود يعني بالمجمع.
0: انا بعرف انه بالمنطقه الشرقيه بيكون في شويه تشويش، يعني هو مش منا اشي خارج عن
1: مش
0: ارادتنا.
1: مش شرقه، احنا بنروح الشرقه شرقه.
0: نص شرقه، بدايه
1: يعني
0: شرقه.
1: بالعاده كل يوم ففي تشويش اليوم.
0: اليوم بس اليوم؟
1: بس هلقيت. بس على برنامجك يا لطيف. عين
0: يا لطيف.
1: عين.
0: لا اذا بس على برنامجي معناها عين واضحه.
1: ديري بالك.
0: عين.
1: نلمس حبيبنا شو اسمه عبد الله هيلان، ونبارك لمحمود الخراز بالشلال الجديد اللي شراه.
0: الف مبروك ان شاء الله، يشوف على وجه الخير
1: ان شاء الله يا رب. صلاه النبي على النبي من باع السولار.
0: ما شاء الله. مش غلط والله، عرف كيف يستثمر الاشي صح، مو غلط.
1: فربنا يهدي البال. بدنا نهدي اغنية كيف مش عم شوفه، قلت لك لفرد الكازية.
0: ايوه.
1: وبدنا نهدي عبد الله هيلان اغنية بيبي.
0: اشي؟
1: تاعت الشامي هذه.
0: جديدة.
1: جديدة.
0: اوكي ولا يهمك.
1: اكسكلوسيف.
0: لعبد الله.
1: لعبد الله الله يهدي باكم يا رب.
0: الله يسعدك. مثل الفل يا حازم. اهلا اهلا. بس عشان ما نغدر عبد الله فبدنا نبلش اول شيء باغنيه عبد الله، وهلا رح نرجع للتعليقات، يعني رجاء التعليقات ما يزعلوا منا. بس انا لانه بنسى

كمان خلينا نحكي مساء الخير لأم يزن فرج. أهلا يا أم يزن. نجاة أبو زنط مساء الخير. نجاة تحكي لها ما في بث بالراديو. كيف يعني ما في بث يا نجاة؟ ما احنا طالعين على البث. ملاك سلهب أهلا يا ملاك، ممكن معلق من عندك يا نجاة. رافع شاهين يسعد أوقاتك. كمان عنا أم العبد، تحملنا حازم شوي هلا نحط لك الأغاني. عنا أم العبد طالبة إشي لرويد عطية، لمان عنها رويد عطية، خلينا نشوف شو الأغنية.

طيب بشار الكوني يسعد هالمسا يا بشار. بشار حابب يسمع لعمرو دياب، اسم الأغنية أشوف عينيك. بشار ما بعرف أنت هاي الأغاني تبعت عمرو دياب من وين بتجيبها، يعني هي واضحة أنها كتير كتير قديمة الأغنية، بس والله مستمع كيف بيحكوا هالكلمة مرموق، يعني مستمع مرموق شكلك لعمرو دياب، فكل الاحترام لك يا بشار. خلينا نسمع الأغنية. وعنا ضيف، عنا هو مش ضيف، وعنا معنا اليوم رح يكون واليوم متأخر، بس عنا عبد الله البحش رح يكون اليوم معنا بالبرنامج، وبرضه زميلنا أكيد عبد الرحمن الضميضي منوجه لهم جيتي بوقتك فرفح قلبي. هلا لازم نحطها لعبد الله، بس خلينا نسمع أول شيء أغنية بشار. يلا

0: نرحب اكيد بزملائنا عبد الله البحش، انت اكيد بتعرفه، عبد الرحمن الضمادي ممكن تعرفه لانه كان يطلع معنا برضه من قبل، بس هي العين بتكون على عبد الله اكثر. فيسعد اوقاتكم، شرفتونا.
1: يسعد مساك أميرة، يسعد مساك عبد الرحمن، ومساء الخير لكل حدا بسمعنا.
0: بس هما مش حابين يطلعوا كاميرا.
1: ويعطيكم ألف عافية الجميع.
2: مساء الخير للجميع، أميرة، عبد الله والمستمعين،
0: نورتونا. كيفكم؟ شو الأخبار؟ كيف الوضع؟
1: يعني بالمجمل العام الوضع مش كتير منيح،
0: مش
1: يعني صحيح إن الوضع سيء، يعني كتير موضوع نحكي فيها.
0: شو وضع الكازيات؟
1: جاولك المسيطر على الناس والحديث المسيطر الكازيات. على الناس موضوع الكازيات
2: والحواجز.
0: والحواجز لسه، الحواجز أسوأ
2: من الساعة
1: بس
0: أنا بحس
2: اليوم على 16 كنت بنابلس، 16
0: الصبح عشان تقدر توصل،
2: عشان جيت من حوارة
0: يا بنابلس. الله تخيلوا
1: شغلين أغنيتي أخذت عيني وقلبي ضلوا على الحاجز.
0: إيه؟
1: حب على الحاجز اسمها،
0: حب على الحاجز
1: يعني الله. خلص
0: لا بقى للوضع على ما يبدو، خلينا نسمعها.

0: اختيارات عبد الله بتفوز.
1: بس انا المشكله قلبي بوقع على الحاجز.
0: عبد الله من الاشخاص لازم تعرفوا هاي معلومه، عبد الله من الاشخاص اللي بتخاف تطلع على الحواجز صراحه. كلنا من يعني ما بحسش فيش انسان ما بيخاف، يعني انا اقول مستثني حالي من زمان بطلعش على الحاجز لو شو ما صار. بس عبد الله مع انه بيخاف بس بيطلع، يعني احيانا بتحسوه بيطلع مزرق حاله لماده لشغل.
2: بطلع شبه يوم يعني كل اسبوع اربع مرات على الاقل بمرق حواجز،
0: بس بيخاف،
2: بس بموت خوف، بقول بديش ارجع
0: وبرجع.
2: طب قصه، انا يوم الاربعاء الماضي للاسف ضليت على حاجز بيت فوريك من جهه بيت فوريك،
0: هذا اسوء الحواجز طبعا،
2: من الساعه 12 الظهر للساعة 10 بالليل
3: ولا شيء
2: على حجز بيت فوريك.
0: لما بتذكر
2: كانت اكبر طموحاتي يفتح الحاجز،
0: مسكر كان مسكر الحاجز عليه يا حرام. بس مرق، بس مرق بعد شو يعني، بعد
2: هاي السنين،
0: بعد هاي السنين تركت ال
3: كتبت
0: الاغاني. سوري، في عندنا كان طلب من حازم
1: مساء الخير حازم،
0: مع اغنيه ومساك بهديها لفرد السولر. هاي الاغنيه
2: كان
0: لا احنا بعدنا مشغلين الحاجز او فنوقف الحاجز.
3: عسيت الحاجز، دير شرف سالك للمعني،
0: دير شرف سالك، كل الاحترام،
2: دير شرف.
0: يا هاي لفرد السولر
1: والبنزين
0: كيفه. حلوه.

0: يسعد مساكم من جديد، وبنمسي على عبد الله هيلان مساك ورد وفل، والعم ابو غالب عنتر، والاستاذة نجاة اللي بتحكي لنا بدها اغنية ماشي بتدلع العاصي الحلاني، وبتحكي
1: أشهد.
0: لك يا اميرة انك انت منورة،
1: الله يجبر
0: وبحضور
1: خاطرك،
0: السيد عبد الله بزيد
1: الله
0: النور.
1: يخليك.
0: الله يجبر خاطرك
1: أكيد
0: استاذة
1: يعني
0: نجاة،
1: أكيد طبعا عبد الله التوب.
0: شكرا على
1: بس
0: الاطراء
1: قبل
0: الحلو.
1: ما نحطهم، لأنه أنا يعني فشأت كثير عن تعليقات فوق، خلينا نخلص اللي فوق.
0: يلا
1: عندنا ديما، ورح نشمل في أغاني طلبة الخريجين للناشحين من التوجيه، رح نشملهم كلهم مع بعض بأغنية واحدة، وأكيد بخص بالذكر أول إشي ابن خالي، بما أنه يعني ناجح توجيه وجاب معدل حلو 82.4،
0: ما شاء الله.
1: ففي نسبة كثير توجيه الحمد لله معنا على التعليقات. هلأ بنهديكم كلكم أغنية، بس خلينا نروح لديما. ديما حابة تسمع لمحمد منير،
2: أوه كبير،
1: كتير حلوة هاي الأغنية، يمكن هاي الأغنية الوحيدة اللي بحبها إله. أنا أجواء ما

0: كله سطرك ما كنت لسه فاتح المايك تبعك. عندنا قلت لي إيش لنجات إيش الأغنية معلش تذكرني فيها.
1: أستاذ نجات حابة تسمع أغنية ماشية بتدل على عاصي الحلاني.
0: لعاصي الحلاني.

0: جمال.
1: في تنوع مختلف اليوم بالأغاني صراحة، يعني أشياء حلوة ونسمعها لأول مرة، يعني فيش أشياء مكررة، هذا أهم إشي. ميزن برضه أغنية لبنت أختها ورود، سمعنا حصولها على 97.3 ما شاء الله، ألف مبروك. هلأ منحط أغنية لكل التوجيهي، وكمان حابة تسمع أغنية لناصيف برضه حاضر. وفاء حابة تسمع هالأغنية بتهديها لأبو علي، فيش أحلى من الوحدة هيك تهدي جوزها أغنية، والله حلو.
2: نشوف نسمع الأغنية
1: تغيير. أكيد بتعرفها، هي AI كثير انشهرت.
3: عرفت حولها بس أنا لا ما أفهم.

0: بيحكي انه في تشويش على البث ممكن على الراديو، يعني ممكن هلا بنحكي لهم المشكله، بنحكي بركي لهند او عبود هم بيحلوا لنا هاي المشكله، بس انه على الفيسبوك الامور تمام، بس هي ممكن على موجه 100.8 فقط. تفضل.
1: وكمان بنواسي اميره بعد ان تم او خسرت حسابها على الانستغرام.
0: وانا ما خسرته، هو يا جماعه حكوا في ثغره على الانستغرام، مع انه
2: وفيسبوك كمان
0: وفيسبوك. انا متوقع كنت انه انا اخر وحده انه تيجيني ثغره على الانستغرام ويتسكر حسابي، بس لا ان شاء الله بيرجع، لانه لو ما رجع راح ازعل كثير انا ومش راح اعمل غيره،
1: مع انه حسابها كبير عندها 150
0: شخص. بجوز هذا الحساب رقم قديش ما بعرف اكيد، بس الاشي بفرفه الروح صراحه، بس لا ان شاء الله انا برجع
1: اكيد
3: ان شاء الله. لا
0: ممكن خلل منهم هم
2: بدي ان شاء الله. لا بقول لك عبد الله،
0: ايه
2: عبد الله بحكي لك ان شاء الله. لا
1: لا ان شاء الله انه لا، انه ما يكونش خلل كبير.
0: هو في خلل بالانستغرام عشان هيك بيطيروا حسابات، فطلعت انا بوجههم على ما يبدو. فديروا بالكم انتم يا جماعه الخير برضه.
1: انا ما بستخدم انستغرام ولا سناب شات.
0: احسن صراحه، احسن والله. رافع، رافع بده اشي لكاظم، مش محدد ايش هو. انا راح احط عزائي، راح احط اغنيه
2: كده. وانا بحب كاظم،
0: رائع كاظم
2: بجنن،
0: فراح احط اغنيه عزائي. ان شاء الله انت

0: حلوة
1: بتجنن
0: الأغنية كتير كتير حلوة
2: من روائع كاظم.
0: أو لا هو أنا راح يطلع صدر إنه عليت الصوت لأنكم تحمستوا الشباب أتاريهم بحبوها طلعوا لها الأغنية فكانوا هيك عاملين شوية أجواء فحلوة فعليا من روائع كاظم الساهر. تفضل شو ضل عندنا؟
2: بنمسي على يوسف زماري يسعد مساك كل
0: أنت بتقرأ بالآخر أنت مش طالعين لك التعليقات اللي قبل لأن أنا بخلص اللي قبل
2: كمان بس نشوف يوسف يوسف بيحكي هون بده يعني يهدي أغنية للأسير الحر بإذن الله
0: هاني
2: حنون لهلا ما طلع بس بستنوا أهله يا الله ما أصعب هاي اللحظات
0: صعبة كتير
2: يعني اللحظات الأخيرة للأسير
0: الله يفرجها عليه وعلى كل الأسرة إيش حابب يسمع
2: حطي يا ميت هلا
0: حلوة الصبح سمعنا وطلعنا وقهرنا السجان فكانت بداية حلوة
2: الله يفرحها
0: بأسرع وقت يا رب وعقبال كل أسرانا
2: وأسيراتنا يا رب العالمين

0: بتاعتنا.
1: في عندنا خالد أوسكار، شوف شو بيحكي لكم يا شباب. كل واحد متقاتل مع مرته لحجة يبات باب الكازية براحته اليوم، بما انه يعني القرار رح يكون الساعة 7 المساء لسبعة الفجر. شو رأيكم 7 الصبح سري، شو رأيكم بهالقرار؟
2: يعني
1: صراحة في ناس مكيف عليه، في ناس مستاءة منه، انتو من اي
2: ما بين وبين؟ انا يعني مش مثلا اذا ناخذ المنطق، مثلا في عندنا صبية مثلا عندها سيارة، إذا نزلت من دار هذا تصف على الطابور، خلينا نقول نزلت على الساعة 5 العصر 6 العصر، تخيل انك بتصير الساعة 10
1: و تنزل زوجها مثلاً، تنزل ابوها
2: مثلا، بلك مش متوفر مثلا، بلك السيارة إلها، يعني كثير احتمالات مثلا. كمان شغله يا جماعة، الليل مش آمن، الليل مش كثير أمان،
1: مش ممكن
2: خاصة بالظل الأوضاع يعني اللي احنا بنعيشها.
1: يعني الحركة بالليل مش زي الحركة بالنهار.
2: تمام. كمان شغله بالنهار في لها سلبيات، يعني انا امبارح يعني والله العظيم يعني بعين شفت، كنت بالطابق التاسع، سيارة الإسعاف على الدوار عشان تمرق بس 3-4 متر، والله قعدت أكثر من 3 دقائق. والله
1: صح،
2: يعني بالنهار مشكلة وبالليل مشكلة. بيجي ناس بقول لك ثقافة الناس، بتقول لا مش ثقافة الناس، في مشكلة بتوريد البنزين والمحروقات على البلد، في عدد سيارات
0: الناس
2: كبير،
0: برضو ثقافة الناس حاليا موجودة. يعني
2: بس مش
0: أنا
2: مش عامل رئيسي.
0: اليوم الصبح، اليوم الصبح أنا طلعت من دار من حوارة، الكازية مسكرة، واحد معاه سيارة من نوع كادي فاتح الطبون وحاطط فيها 30 جلن ومبسط فيهم مثلا.
2: في صارت تجارة حرب صراحة واستغلال. احنا كطواقم صحفيا اول امبارح قطعوا، كان عندنا بث مباشر اكثر من مكان، قطعت السيارات فينا.
1: هذا
2: في
1: حرام.
2: ناس طلبت بالليتر 16 شيكل.
0: صحيح.
2: يعني سعر لتر البنزين او السولر ارتفع 102%.
1: شايفين الاستغلال كيف يا جماعة الخير؟ عبد الله انا قلت صورتك لان الناس حكوا لي بدنا نكحل عيوننا، بشافت ما تقلق
0: نورت
1: ما
0: الشاشة،
1: نعجق خلص
0: نورت
1: نعجق
0: الشاشة،
1: فالناس انا حابة تشوفك يا عبد الله، فانا حطيتك دايركت. مادي شو رأيك تطلع معنا على الكاميرا؟
0: خلص عادي اللي بدك اياه، يعني بما ان صرت
1: حكي على الولد اكيد. هلا من ضبطك يا مادي ما تقلق. في كمان عندنا سلطان، يسعد اوقاتك يا سلطان ابو غالب. بشار بيحكي لنا والله بحب اغاني عمرو دياب كثير، والله انه عندك اذن موسيقيه رائعه يا بشار،
2: متفوق موسيقي جيد،
1: كل الاحترام. نسمع للتوجيهي بما انه انطلب
2: بحياه قلبي وافراحه مثلا.
1: لا انا راح احط زي هاي بتكون وصله، وصلت خريجين. أنا بحب هاي الأغاني تكون ريمكسات. إيش
2: في أغنية لطلاب ستار أكاديمي وحيات

0: هيك يا جماعة عملنا لكم شاشة ثلاثية. بتعرفوني أنا، بتعرفوا عبد الرحمن بس هلا
1: هاي دميدي طلع.
0: بدنا نعرفكم على زميلنا عبد الرحمن دميدي. عبد الرحمن عرفنا عن حالك، تفضل. هينا قاعدين إنه خلي الناس تعرفك أكثر. هو زميلنا طبعا بالميدان وزميلنا بالجامعة،
1: معروف لا يعرف،
0: معروف لا يعرف، من حوارة الصمود زميلنا عبد الرحمن.
2: خلاص انت عرفت
1: دوام اليوم
2: على 8 ما ضلش فيها
1: دوام على 8 الصبح، كان بلابس على 6
0: دوام
1: 10
0: دوام على 8 الصبح، مواليد 2003، دارس إذاعة تلفزيون زينا.
2: كلمة السي في تبعي
0: خلصت. خلص يعني مش ما ضلش،
2: يعطيك العافية استاذ،
0: ما ضل اشياء يحكي لكم اياها. بس من اجدع الشباب.
1: الله يسعدك. بيشتغل بلجنة الانتخابات،
0: بيشتغل بلجنة الانتخابات. هاي فاتتنا المعلومة. رنيم عبد الحق مسا الفل، حابة أسمع نصيف
1: زيتون
0: بس إيش الأغنية مش فاهمة. بتهديها إلي إهداء خاص، وبتهديها للبنات، بعرفش بنات مين، وبتحكي لهم ألف مبروك نجاحهم بالتوجيه، وبتمسي على أنين الصمت، يسعد مساكي ومساهم. صراحة في أغنية كانت لنصيف زيتون مطلوبة منا، فإذا بدك نحط لك إياها
1: يلا. يعني
0: بما أنه

0: الله هلام بيمسي عليك يا عبد الله.
1: مساء الورد والفل لغالب ولصديقي عبد الله هلام.
0: وفاء منورين جميعا، الله يسعدكم ويحفظكم ويعطيكم ويرضيكم يا رب. جمعا يا وفاء شكرا كثير لك. وكمان تمارا بتبارك لبنت اختها حصولها على معدل 98 ما شاء الله الفرع العلمي. الف مبروك عقبال شهاده الجامعه.
2: شوي بتهكر المعدل
0: بحكي
1: ما شاء الله. طبعا ما شاء الله.
0: لا صراحه في معدلات كثير حلوه هاي السنه،
3: نسبه النجاح 75%.
2: بس لاحظت كثير على الفيسبوك، شفت اكثر من حدا نشر انه يعني في غلط، صدموا بالنتيجه انه كانوا متوقعوا يجيبوا اعلى.
0: انا شفت انه شوي أدنى. بس لبنت كل علاماتها بالتسعين، الفيزياء 49، فالبنت رايحه ما تنجن انه كلها بالتسعينات وفي اشياء مسكرتها. فالناس بيحكوا انه ممكن مخربشين بدل ما يكتبوا لها 94 كتبوا لها 49، بس الكل نصحها انها تعمل طعن او تراجع الوزاره يعني. بس ان شاء الله انه يطلع عن جد في غلط، لانه اللي بشوف علاماتها بيحكي انه هاي البنت حرام تكون جايبه اقل من 99 كمعدل. فاشي بصراحه بمقت كثير،
2: خاصه اللي عنده تخصص معين مثلا اللي حاب يدرس هندسه طب. مرات عشر واحد
3: بفرق
2: معه بالجامعه بخليه يدرس موازي. صح
3: صحيح.
2: الموازبة بدفع زيادة
3: الضبل،
0: فالله يكون بعونهم اللي واجهوا هيك مشكلة. إن شاء الله بتكون غلطة منهم، وإذا قدمتوا إن شاء الله هيك حقكم برجع لكم وترجعوا تعيشوا هاي الفرحة. عندنا أغنية كمان كان حازم طالبها بتوقع. إيش عبد الله؟
3: هند تحكي لك ترجع.
0: إيش
2: هند تحكي لك؟ هي راجعة.
0: أنا ما شفت بس إنه ما
2: إحنا سمعنا.
0: أميرة. أنت سمعته؟ إذا سمعته أكيد. عندنا أغنية من حازم، إن شاء الله تكون لسه بتسمعنا يا حازم. نعتذر

0: اغاني جداد ل للشام ما حبوها
1: ولا انا
0: هم ما حبوها يعني، بس منيحه يعني مش عاطله انها بتمشي يعني.
2: في مشاهر ست الكل يسعد مساك يا احلى اميره،
0: يسعد هالمسا يا رب، اهلا وسهلا.
2: بدها اغنيه لامها ست الكل، الله يخلي لك اياها ويطول لك بعمرها يا رب.
0: في اغنيه رح احطها يمكن تكون مختلفه، ما بعرف اذا انتم تسمعوها. هي اغنيه من فيلم مصري للام،
2: الا وهي
0: رح احط، ممكن عبد الله يكون بيعرفها. بحبها كثير كثير كثير كثير.

0: اساس انك واخد مني عجله ولا فرد الجزمه؟
1: آه هاي الاغنيه يا عبد الله من فيلم اسمه عوده الندله، فيها عبلة كامل وغادة عبد الرازق ونسيت من الممثل، بيكون على اساس انه لها ابن ضايع او مش عارف ناسي كيف التفاصيل، بيكون ابنها بس مربيته مرت ابوه.
2: مسلسل وليس
1: فيلم اسمه عودة الندلة، حتى المقطع كتير انشهر بيعملوا عليه ميمز بتضحك وهي بتفقع البلالين.
2: لان حضرت فيلم لغادة عبد الرزاق نفس الاشي نفس القصة. مسلسل؟
1: لا
2: ليالي الحلمية اسمه.
1: لا هو فيلم فكتير حلو وكتير مؤثر الفيلم، وهاي الاغنية منه بتجنن. هاي الاغنية انا كتير كتير بحبها. تمارا في اغنية مني اهداء لك، هيني بدي اجهزها يا تمارا. بس ناخذ اخر اتصال من عبد الله هيلان، تفضل يا عبد الله.
2: مساء الخير عبيد.
3: مساء الورد عبودة، كيفك؟
2: الله يسعد هالمساء يا رب، مساك ورد.
3: الله يشوف يا صاحبي، انا اتصلت في البداية وهديت وخلصت اللي علي، بس لما سمعنا صوتك قلنا بدنا نرجع نتصل ونطمن عليك.
2: الله يجبر خاطرك يا رب.
3: لما انت عارف القمر ببينش الا براضي حياة مع الأسف.
2: والله شوف إلنا يعني مثلا إلنا أربعة خميس جمعة سبت أحد دوام فل فل فل فل. أو والله
3: الميدانية صعب والوضع بتلاحق جميع المناطق.
2: والله بس الأسوأ إيش صار معي يوم الأربعة أميرة؟
1: لما انخنق يا حرام.
2: لا حاجز بيت فوريك.
1: مش الحاجز بيت فوريك وانخنق. أنت انخنقت من كم يوم برضه؟ راح عبد الله. لا برجع لنا. هو علقته على حاجز بيت فوريك ولما استهدفوه مبارح او اول مبارح عبد الله
4: راح صوته بعدين.
1: راح صوته عبد الله لما بشم مسيل. صار انه يزيد يروح صوته. ف كيف زهره اللي بباب الحاره. والله ما كانش ما له صوت، يعني يبعث لنا الفويس ما يكونش طالع صوته
2: او من خلال حدا.
1: بس تعالج يعني الحمد لله، راح عمل اللازم ورجع صوته.
2: بنمسي على زميلنا محمد علاوي،
1: اهلا وسهلا.
2: وبيحكي لي كيف انينة الرمان اللي هي كركديه، عفوا كانت يا محمد مش رمان.
1: اعطاك كركديه؟
2: لا ايمن نوباني جاب لنا كركديه.
1: والله تسلم ايديه ابو الامين كل ذوق.
2: والله
1: فعلا
2: والله
4: شاطر.
1: نسمع اغنيه تمارا يلي بتهديني اياها.
2: يلي جمالك نوع تاني؟
1: لا هاي الاغنيه ستي بضلها تغني لي اياها.

0: رجع لنا عبد الله بما انه الخط قطع معه.
1: كيف عرفتي انه عبد الله؟
0: عندي كاشف يا جماعه الخير. انا بحفظ، انا ادبي
2: شاطر والله يا عمي. مش
1: ما شاء الله ساترة.
2: الو اخوك
0: معك عبد الله معك
1: قصيدي.
2: مش حافظ رقمي شوية سهل يا عبودة.
0: لا لا برضو انا حافظة، انا حافظة ارقام الكل اعتبر.
2: اي والله يا اميرة شطورة انت طلعتي.
1: اه والله
0: بحكي لك انا ادبي ادبي.
1: واحنا ادبي
2: بالنسبة للخطوط في امان اماكن سنابشت مش عارف مع الاريدو المفروض يزيدوا العمدان عندهم بنابلس، بروح اللقط مرة واحدة.
1: تعرف وين بروح اللقط أكثر شيء معي يا عبد الله؟ عند رياض الصالحين.
2: بالضبط أنا مثلي مثلك على فكرة يعني. لما أوصل منطقة رياض الصالحين بحكم شغلي بالمنطقة أنت عارف وسكنتي في المنطقة ف
1: بيختفي اللقط كليا.
2: المهم يا عبودة كيف أحوال الحياة معك كلي.
1: والله لا الحمد لله، شوفي على المستوى الشخصي والله الحمد لله منيحة، بس على المستوى العام مش كتير يعني، وخاصة مع الأزمتين اللي بنعيشهم.
2: يعني سمعت انك محجوز على حاجة بيت فوريك
1: من الساعة يعني 12 الظهر للعشرة بالليل، لضلني احكي فيها لطول عمري هاي القصة.
2: عبودة هذا الحاجز انحجزت عليه ايام ما كنت خاطب خطيبتي من بيت فوريك مرة
1: حاليا. لا اله الا الله.
2: نمت انا ومرت من الساعة 10 بالليل للست الصبح على الحاجز فتحوا قدرت افوتها عبد.
1: لا اله الا الله. تهيأ العبد زياراتك قليلة هناك صارت.
2: فالإشي اللي انت بتحكي فيه لسه سهل، في ايام 24 ساعة مضلنا عليه للمقسومات.
1: يوم حرب إيران ثلاثة أيام متواصلة تم إغلاق الحاجز.
2: المهم أنت الميدان اللي عندك أموره تمام إن شاء الله، بعدك تتابع أو تروح
1: تيجي. الحمد والله لهلا لغاية لحظة الأمور طيبة، الأمور منيحة، بس شوية موضوع الحواجز بقولوا فتحوا، بس مع هيك يعني بالقطارة بيسلكوا إلا دير شرف.
3: دير شرف بس
2: إن شاء الله يا رب الله من عنده بيبعت جنوده بريحنا من
1: اللي فيه
2: المحتلين بريحنا منهم
1: يا رب.
2: حبيت والله امسي عليك يا عبود.
1: مساك ورد وفل.
2: مساك عبد يا اخونا
3: ومساك يا رب. الله يرضى عليك.
2: الله يسعد لي قلبكم وان شاء الله نهار سعيد وبتختم لكم اياها
1: علينا وعليك. يسعد قلبك يا عبد يرضى عليك.
0: اهلا اهلا يا عبد الله اهلا. كمان عندنا هنادي، هنادي المصري مساء الفل. اهلا نحط لك اياها عشان نختم لانه احنا خلص استكفينا بالوقت. محمد بحكينا مبارح جايب لهم عراية، سأل عبد الله في منه كانت هافية الكهرباء كانت
1: عبد الله ما في منه أيمن اللي جايب.
0: أيمن أكيد مش أنت. لأنه أبحكي فيه إيش غلط
1: كان عددنا كتير إذا أنا بدي ميزانية.
0: أما أيمن عادي يعني يجيب يعني عليه ميزانية عادي
1: يعني شو بتحاول تجيب تتحمل أكثر شوي.
0: كل الاحترام والله أبو الأمين اللي بجيبكم
1: مش إله. ربنا الله
0: يعطي ألف عافية.
1: مع مين بدك تسمي؟
0: لا أنا

0: يلا يا جماعة الخير، احنا هيك يعني وصلنا للنهاية. أكيد كانت إضافة حلوة من عبد الله البحش ومن عبد الرحمن الضميضي إنهم كانوا اليوم متواجدين معنا بالحلقة.
1: شكرا أستاذ يا أميرة. شكرا
0: المهم أستاذة. كمان أنتوا تكونوا انبسطتوا هيك وغيرتوا جو.
1: لا شك.
0: حلقة حلوة ولكل حدا شاركنا. أكيد شكرا لكم لمشاركاتكم لتفاعلكم. إن شاء الله بنشوفكم يوم الأربعاء. لا بكرة قصدي مش يوم الأربعاء، بكرة بحلقات جديدة وبرامج جديدة مواضيع جديدة مني أنا وعبد الله وعبد الرحمن.
2: ورائد.
0: إلى اللقاء.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
0: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
4: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور، وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
7: حتكون،
6: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

يلا نروى أغاني تسعيناتك، يلا نروى نسرح ونعيش على أغاني تسعيناتك على حياة FM، هواها نابلسي.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: خطيطة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية. متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
6: ألو وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: الناجح يرفع ايده،
10: الناجح يرفع ايده.
5: واخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
11: بابا.
12: نعم يا عبود.
11: بس أنا شطور.
12: أنت أشطر واحد.
11: ليه يا عبي؟
12: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
11: دي من محل دكان حياة.
12: يلا على دكان حياة،
11: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سل التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا: حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: إلى أين تأخذني يا آدم؟ إلى جهة الرية يا ولد. وهما يخرجان من السهم حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
1: درة الساحل الفلسطيني، ووحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة. عكا.

0: عكا مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في الألف الثالثة قبل الميلاد، واللي كانوا يحكوا لها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
1: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو عكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
0: مرق على عكا أربع حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما مننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.
2: في عكا النجمات

0: والحب
1: الغايب. تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج الصنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية، حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بميناءها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: كل العالم إلا روح إلا هلاك إلا روحين البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
6: ناجح يرفع ايده.
7: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
8: إنها الثامنة مساءً.

هي الأولى هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: التاسعة مساء الآن.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه لعبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
0: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاي من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا، حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة ولو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي
2: سمعنا.
3: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0 حلو.
3: حبيبي
2: يلا

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: راديو حياة هواها نابلسي.
1: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة التاسع عشر والثامن عشر، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد ثلاثة خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبود؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: ألو، مرحبا.
7: ألو،
6: خلص الرصيد.
7: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
8: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
4: الساعة الآن 11 ليلا.
3: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

أجمل أجمل ألوان. يا صيف الأخضر يا شمس، يا أجمل أجمل ألوان.

سافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان هل أرحل عنك وقصتنا

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

أنف وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.